دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين.

سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجبهة الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن إصابة جندي بجروح وصفت بالخطيرة وثلاثة جنود آخرين بجراح طفيفة إثر استهدافهم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان يوم أمس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وقد تم إبلاغ عائلاتهم بالحادثة. في بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً أطلق من لبنان، وذلك عقب تفعيل

0: صفارات الإنذار للتحذير من تسلل طائرة مسيرة في كريات شموني، وأضاف أن الإنذارات التي دوت في بلدتي منارة ومرجليوت فعلت خشية سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض. بدوره أعلن حزب الله قصف آليات عسكرية إسرائيلية أثناء تحركها من شرق البياضة باتجاه الشامع جنوب لبنان بالصواريخ. في لبنان، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين بغارة إسرائيلية على بلدة أنصارية جنوب البلاد. في ملف العنف والجريمة، أصيب شاب من مدينة طمرة بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وقدمت الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهرة والطبي العلاجات الأولية اللازمة للمصاب، وتم نقله إلى مستشفى رمبم في مدينة حيفا لاستكمال العلاج. دعت حركة حماس الولايات المتحدة والدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ للتحرك فورا لوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أن استهداف المدنيين في الدرج والزيتون والمواصي يمثل خرقا صريحا للتهدئة وإمعانا في حرب الإبادة المستمرة كما جاء في بيانها. يأتي ذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي في القطاع ليلة أمس، إذ شن سلاح الجو غارات على أحياء الزيتون والدرج، إضافة إلى قصف مدفعي شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى ارتقاء عدد من المواطنين من بينهم نجل القيادي في الحركة خليل الحي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر إن نجل خليل الحي لم يكن هدفا للاغتيال، لكنه يبدو أنه تواجد في المكان. وإلى الملف الإيراني، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إقليمي بأن إيران من المتوقع أن تسلم اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وبحسب المصدر، فإن طهران تدرس العرض الأمريكي، مشيرا إلى أن الطرفين يتقدمان نحو اتفاق لإنهاء الحرب. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقدر أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، وذلك تعليقا على الاتصالات جارية بين الجانبين. وأضاف ترامب خلال تجمع هاتفي لدعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا إن الولايات المتحدة تقوم بذلك لسبب مهم جدا، وهو أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية. هذا وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. في القدس لهذا النهار 22 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 29، الناصرة 25، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، في النقب 25، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أول خبر. اليوم هو الخميس السابع من شهر مايو أيار. يرافقني هذا الصباح الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميلة زارة سعيد من قسم الأخبار، وفي إعداد فقرات هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد. معكم نبيل سلامي، أشكركم على المتابعة. ونبدأ من أحوال الجو. اليوم سيطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة بعد أيام سادها البرد وانخفاض في درجات الحرارة مع أمطار، ولكن من اليوم عمليا وحتى نهاية الأسبوع سنلاحظ ارتفاع في درجات الحرارة في منطقة القدس. اليوم 21 درجة مئوية في الشاطئ الشمالي والجنوبي، أيضا تصل الحرارة القصوى إلى 22. أيضا في منطقة إيلات تصل الحرارة القصوى اليوم إلى 28 درجة مئوية. إذن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يتلوه ارتفاع أيضا يومي الغد وبعد الغد. الأنباء تتحدث عن الأنباء عمليا بقدر ما هو ترامب، يعني يقول قريبون جدا من توقيع اتفاق مع إيران، وأن إيران معنية بتوقيع اتفاق. ومع ذلك أيضا يهدد إيران ويقول نمهل إيران أسبوع فقط من أجل التوقيع على اتفاق، وإلا فإنها ستتلقى ضربات أقسى مما تلقت حتى الآن. إذن ترامب يمنح إيران مهلة أسبوع لتوقيع مقترح السلام الأمريكي، هكذا ذكرت قناة الفوكس نيوز. في طمرة يوم أمس إصابة شاب الليلة الماضية بجراحة خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، نقل من قبل طاقم طبي إلى المستشفى. وفي غزة أيضا أعلن يوم أمس عن تصفية واغتيال نجل خليل الحي، وفي قصف إسرائيلي لشرق مدينة غزة عزام خليل الحي وهو نجل القيادي البارز ورئيس حركة حماس، بعد غارة وقصف إسرائيلي مباشر استهدف مدينة غزة. طبعا الضربات مستمرة أيضا على القطاع وأيضا في جنوب لبنان. يوم أمس استهدفت الضاحية بعد فترة طويلة من وقف إطلاق النار، هادئة كانت في الضاحية. وفي الإعلام الإسرائيلي يتحدثون عن استهداف لقائد كتيبة الرضوان التابعة لحزب الله. حوادث العمل أيضا تطفو على السطح من جديد مرة أخرى، ويوم أمس أيضا في نتانيا أصيب عامل أربعيني أيضا بإصابات متوسطة حتى خطيرة إثر سقوط جسم أو سقوطه من علو في ورشة للبناء. كان هذا الليلة الماضية مساء أثناء العمل في ورشة بناء بمدينة نتانيا. إذن ترامب مرة أخرى عن اتفاق محتمل مع إيران خلال أيام أو أسبوع، هكذا قال ترامب. وفي إسرائيل ربما متفاجئون نوعا ما، يعني فوجئوا بمساعي ترامب لعقد اتفاق مع إيران. ويقولون في إسرائيل، مصادر تقول أو مصادر إسرائيل كشفت بأن إسرائيل كانت تستعد، بالعكس يعني كانت تستعد للتصعيد وليس للتهدئة. الدهس أيضا، حوادث الدهس تعود وتتكرر. يوم أمس طفل عمره 12 سنة أصيب بجراحة خطيرة بعد أن صدمته سيارة على طريق سريع، طريق رقم 31، هذا عند مدخل حورة في النقب. الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال عزيزي الشامخة طبعا، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة، والمرء يبتلى على قدر شموخه ورفعته. الحياة تجارب ومصاعب، فعندما تتألم تصبح أكثر حكمة، وعندما تفشل تصبح أكثر قوة، وعندما تبتسم تصبح أكثر تفاؤل.

قولا. واعلم عزيزي بأن للبحر مد وجزر، وللقمر نقص وكمال، وللزمن صيف وشتاء، أما الحق فلا يحول ولا يزول ولا يتغير. وما أجمل هذه الكلمات في هذا الصباح الذي نتمنى أن يكون صباحا آمنا سالما لنا ولكم أينما كنتم. نبقى مع هذه الأغنية يا صباح الخير لأم

إذن السابعة وربع تماما في استديوهاتنا، نحن نواصل معكم، ولكن قبل ذلك تعال نخرج إلى هذا الفاصل من الإعلانات ثم نعود ونواصل. ابقوا معي.

0: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 93287.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر، واحد ب19 شيكل و90، زي

0: شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل وتسعين ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: جهزوا حالكم نيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض، تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.

0: للكهرباء.
1: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخري بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار تحطمت في تمنع سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، تسموديت كرا، أنظمة المغناطيس بروفيل ماجنيتي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة. مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء،
1: تمنع أناقة الضوء تبدأ من هنا.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
0: بنك أبو عليم.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: دقيقة تماما بعد الخامسة في استديوهاتنا، وعادة ما نبدأ هذه الجولة بعناوين كما ذكرنا وأقوال الصحافة، وكذلك إلى تقريرنا اليومي الشمس في دقيقة. تعالوا نستمع.
1: مقتل شابين في قلنسوة في جريمة إطلاق نار، ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 104 منذ بداية العام. مسؤولون أمريكيون وباكستانيون يقولون في تصريحات صحفية غير رسمية إن الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى ورقة تفاهمات تنهي الحرب. ترامب يقول إن موافقة طهران على البنود المطروحة سيؤدي إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وإن عدم الموافقة سيؤدي إلى قصف على مستوى أعلى بكثير. مصدر إسرائيلي يقول إن إسرائيل فوجئت من التقارب في المواقف بين إيران والولايات المتحدة، وإن الاعتقاد السائد كان أن الحرب أقرب من الاتفاق. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن إسرائيل لن تتراجع في لبنان قبل ضمان الأمن وتحقيق حل طويل الأمد لسكان الشمال. ارتقاء 13 شخصا من بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية منفصلة على البقاع ومواقع متفرقة في جنوب لبنان.

0: الفنان.
1: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة أسيل كباها، 21 دقيقة تماما بعد الساعة 7.

0: اللافتات اللي كمان عم نشوف بآخر فترة في إشكاليات تمييزية وعنصرية، زي مثلا منع أصحاب المصالح في البلد من أنه يوضعوا لافتات اللي فيها لغة عربية أو اللي هي بالأساس لغة عربية. شفنا التهجم على سالي عبد اللي هي بلاش ننسى هي عضوة بلدية بحيفا، فهي عندها طبعا كل الحق أنه هي تحكي وتعبر عن حالها وتعبر عن رأيها بلغتها، وبالذات لما عم نحكي قاعدين على اللغة العربية اللي هي لغة الفلسطينية اللي هن بشكله يعني بشكله 20% على القليلة من السكان عامة وكمان من حيفا تحديدا. فإحنا طبعا يعني مضبوط الهجمة على سالي هي لأنها حكت بالعربي، ولكن مش لأنه أعضاء البلدية هن ما بفهموا اللغة العربية، وإنما لأنه بدهن يتهجموا على الهوية تبعتها عن طريق التهجم على اللغة تبعتها.
1: كيف شو كان يعني ما هي حيثيات التحريض؟ يعني كان خلال الجلسة إيش اللي صار عمليا؟ هجوم وتحريض عنصري؟
0: اللي أنا فهمته نبيل إنه كانت عم تلقي قاعدة خطابها بجلسة مجلس البلدية بالعربي، وصار التهجم عليها وهي طبعا عندت وبحق إنه تكمل حكيها بالعربي، كمان عشان تكشف العنصرية اللي موجودة بقلب البلدية
1: طبعاً.
0: يعني وبلاش ننسى كمان لما أنت ذكرت كمان يونا ياهب، إحنا عم نحكي قاعدين على رئيس بلدية اللي هو أقالها لسالي من البلد من توظيفها ك بقلب البلدية، التوظيف طبعا اللي هو تطوعي بقلب البلدية.
1: شو كان الداعي؟ شو كان المسبب؟
0: ففي احنا منشوف قاعدين كتير مشاحنات، ورئيس بس أكمل النقطة رئيس هذا البلدية كمان كان مسؤول عن أمور تانية عنصرية، مش بس على العربي، على اللغة العربية وعلى الهوية العربية الفلسطينية وعلى كل من يتكلم أو بالعربي أو يرفع اللافتات العربية. هذا شفناه على فكرة تحديدا مع مطعم أو مقهى ملل بالبلدة القديمة وغيرها من الأماكن بالبلد، ولكن شفناه كمان قبل كم من شهر بكل الخطوات المحاولة للتصعيد ضد جمعيات اللي بتعمل فعاليات اللي فيها حسب البلدية يعني ما هي سياسية، بادعاء انه حكي على حرب الإبادة او حكي على غزة، حكي على قتل الأطفال، حكي على الوضع الحرب، هاي كلياتها فعاليات سياسية. وكان بالفعل في محاولات لإخراج الجمعيات من مباني اللي أعطيت إلها من البلدية. فلذلك لازم نطلع على الموضوع مش بس موضوع سالي عبد، سالي عم بتحاول تكشف يعني حالة عنصرية عينية ضدها بقلب المجلس، ولكن هذا بنعكس على كثير من السياسات والخطوات والقرارات.
1: مش بس يعني سالي، مش بس البلدية سوسن كمان الأطباء، مش بس البلدية، مش بس سوسن، ومش بس يعني من المؤسسات اللي تابعة للبلدية كمان، يعني الأطباء والمستشفيات كمان بيتعرضوا لمثل هذه الهجمات اللي هي عمليا
0: صحيح
1: ريحة العنصرية تفوح منها يعني بشكل واضح خاصة بالسنوات الأخيرة.
0: صحيح نبيل، قبل تقريبا أسبوع كمان صدر تقرير يعني بشكل عيني عن موضوع الأطباء العرب في المستشفيات الإسرائيلية، واللي أنا كمان أعطيت مقابلة للشخص اللي عمل البحث ونشر التقرير هذا في أطباء لحقوق الإنسان، وكمان انحكى على عدة سياسات اللي هي ملاحقة الأطباء العرب بالمستشفيات، إن كان لأنه حاولوا إنه يحكوا أمور اللي فيها عبروا عن حالهن أو عبروا عن رأيهن، إن كان لأنه حكوا مجرد إنه حكوا باللغة العربية مع أعضاء طاقم عرب أو مع متلقي علاج عرب اللي هاي هي لغتهن. فكمان شفنا غاد كتير من الملاحقات اللي كلياتها هاي هي عمليا ملاحقات غير قانونية، لأنه بتستهدف العرب بس لكونهن عرب، وكل واحد له حق أنه يعبر عن رأيه بلغته.
1: واضح واضح الموقف. أنا أشكرك المحامية سوسن زهر طلعتين على هذا الموضوع في غاية الأهمية أعتقد. نعم شكرا لك يا عزيزتي. حوالي 32 دقيقة تماما بعد الساعة 8 أمامنا فاصل إعلاني، ثم سنحاول أن نكون مع تقرير جديد لمؤسسة وجمعية عير عميم التي تحدثت فيه عن سياسة الضم الإيطالية حول

0: مدينة القدس والتي تؤدي إلى تهجير ممنهج للسكان الفلسطينيين بعد الفاصل الإعلاني.
1: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
6: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا.
7: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس بلانكس. بلانكس، المستقبل بين يديك.

43 دقيقة تماما بعد الساعة 8، وطبعا يقودنا إلى وقفة رياضية ووقفة أيضا اقتصادية.

0: ونحن إلى الوقفة الرياضية. كانت الليلة الماضية في مدينة ميونخ وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، مما أسفر عن تأهل فريق باريس سان جيرمان للسنة الثانية على التوالي بقيادة لويس أنريكي إلى الدور النهائي مقابلة هناك فريق أرسنال. المحلل الرياضي الأستاذ محسن السويد تابع هذا اللقاء يوم أمس في مدينة ميونخ. أخي محسن، يسعد صباحك. أهلا بك. أعتقد فوجئتم أم خاب أمالكم؟ توقعتم فوز لبايرن ميونخ، ولكن ماذا حدث الليلة الماضية؟
1: فوجئنا وخاب أملنا، وكانت نتيجة يعني غير مرضي شيء، وكنا يعني في خيبة أمل كبيرة جدا. توقعنا إنه النتيجة تكون لصالح ميونخ، طبعا تكون اللعبة أفضل من هيك لميونخ، ولكن للأسف الجول المبكر لباريس سان جيرمان حطم كل أملنا ورجعنا في المباراة للأسف جدا يعني.
0: ليس فقط نعم أخي محسن، يعني عمليا هو الفريق الباريس وقف رائع جدا في الملعب، وتقريبا يعني أفشل كل المحاولات، كان صلب بالدفاع على الرغم من أنه بايرن سيطر وحاول، واعترفوا في باريس سان جيرمان أنه هذا أعظم فريق لعبنا معه، لكن الحظ ما لعب إلى جانب فريق بايرن ميونخ.
1: جدا يعني لويس إنريكي إجا متحضر جدا لهذه المباراة، علم كومباني درس مخيف. وقفته في ملعب باريس سان جيرمان كانت غريبة رهيبة، ما عنطاش مساحات شيل لفريق بايرن ميونخ.
0: بالضبط.
1: فكروا مليح جدا، وتكتت يعني لعب لويس إنريكي ضد كومباني بشكل فظيع. للأسف كان غلطات تحكيمية، الجمهور كان غضبان جدا على الحكم اللي في دقيقة 20، طبعا شفنا البندي واضح جدا، وكان لازم بندش يطلع في كارت احمر، وكان في بندي لباين دولي، ولكن من ورانا صارت يعني
0: من ورانا. انا كمان ربما من لوم كومباني ومن لوم فريق البايرن لعدم ايجاد ولا اي حل للنفاثة الجورجية، أنا بحكي عن خافيتسك وفارفتسخاليا اللي عمليا بالمبارتين كان هو سيد الملعب، وأعتقد هو السبب الرئيسي لفوز فريق باريس سان جيرمان بتذكرة التأهل إلى الدور النهائي.
1: واضح جدا هذا اللعيب غريب من نوعه، بعرف هذا اللعيب أخر سنتين راح يصير أفضل لعيب في العالم. علام هندرس لعيب رهيب جدا، بلعب لعب انا يعني كمحسن سويد كشو يعني في رايي من افضل لاعبي في العالم.
0: السؤال

0: نعم، أعطينا فكرة عن الأجواء محسن، يعني كيف كانت الأجواء وبريت الملعب داخل الملعب، جماهير لابسة أسود كلياتها من جاي من باريس حوالي 3,000 و4,000، أعطينا فكرة بالضبط عن الأجواء اللي كانت في هذا اللقاء.
1: امبارح الأجواء كانت رهيبة، كانت ميونخ مصبوغة بلونين الأحمر الأزرق أو الأسود تاع باريس، ولكن الأحمر طبعا أكثر بسبب أن اللعب يعني
0: بيتية في ألمانيا.
1: كانت أجواء رهيبة، كان طقس رهيب لحد الساعة 5-6، بعدين صارت عاصفة هيك صغيرة شوي اللي خربت الأجواء شوي، كله هيك الفضفضة، ولكن كانت أجواء رهيبة جدا. ميونخ مليانة مشجعين غرب أيضا من إسرائيل وغير إسرائيل ومن كل الدول العربية، التقينا مع ناس كثير هون، ولكن كان إشي رهيب جدا، إشي رائع.
0: بتقديراتك بعد ما شفت أنت باريس سان جيرمان بهذه المباراة اللي كانت قمة المباريات، حظوظه في النهائي أمام أرسنال، لمن ترجح الكفة عزيزي؟
1: 70 باريس 30 أرسنال. باريس لعيبة بلعب منيح، عندهم مدرب رائع، ما يعني مش هوين المباراة شيلي، بتكون مباراة صعبة لأرسنال جدا جدا جدا. إذا باريس تتكم، إذا بيجيش يعني هيك زي فشلة معينة في لعبة معينة لباريس، إذا بتكمل بهذا الوتيري بهاي الوتيري
0: ما حدا بوقف. نعم يعني أنا مظبوط.
1: لا.
0: تابعنا ردود الفعل رغم قوة باريس، ولكن ردود الفعل والصحافة في ألمانيا يعني تلوم الحكم وكثير زعلانين على الحكم المباراة، وأنا كمان مستغرب إنه كيف ما احتسبش ضربة أو ضربتين جزاء 11 متر. أنا كمان مش قادر أفهم ليش
1: الجمهور كان غاضب على الحكم بشكل غريب، والإعلام أيضا يعني الحال زي حاطين
0: الحكم. نعم بين لي هذا البرتغالي، وكأنه مش معنى إنه بايرن ميونخ يعني يفوز أو يعني يتأهل، هيك اللي بين لي أنا، ما بعرف هذا بحكيها بشكل موضوعي، ولكن غضب الألمان مفهوم أنا أعتقد وفي منه كلامهم.
1: صح 100%، وأنا سمعت كثير حكي برضه إنه زي كيلو الحكم مدفع له مصاري من
0: الله أعلم
1: مالك باريس سان
0: جيرمان،
1: صح حكي من الشكل باريس سان جيرمان حكي من الشكل إنه مدفوع له مصاري، والحكم واضح إنه كان واقف مع باريس بشكل كامل، ولكن ما
0: فيش شيء يفيد ولا شيء. خيره بغيره محسن، تحياتي لك عزيزي، شكرا لك، الى اللقاء، سلامات. سلامات، الى اللقاء. إذن من عالم الكرة الى عالم اخر، نحن الى عالم الاقتصاد، سنكون بعد لحظات.

0: 50 دقيقة تماما بعد الساعة 8 ونحن إلى محطتنا الثابتة، قضية المال والاقتصاد وما الجديد لدى زميل مجد كرامي. سعد صباحك مجد.
1: صباح الخير يا أبو فارس.
0: أهلا أهلا، بتأمل تكون أخبارنا منيحة. على الحكي أنه الحرب، يعني ما فيش حرب، مع أنه حكينا مع خبير بالشأن الأمريكي الإسرائيلي بيقول لا بعد أسبوع في حرب. قديش بتأثر هذا القيل والقال، حرب ولا مش حرب، على وضعنا الاقتصادي؟ تفضل.
1: نبدأ أول إشي يعني ما فيش مجال إنه ما نتحدث بشكل كبير عن الدولار ونذكره بشكل يومي. الدولار اليوم في قاع 30 سنة، الرقم اللي وصله الدولار امبارح كان 2.904 تقريبا للشيكل، يعني تراجع أكثر من 1% بيوم واحد، وأدنى مستوى للدولار من أكثر من 3 عقود. يعني بتعرف أبو فارس، الدولار ضعيف ممكن يكون أداة سياسية قوية وكبيرة. خذ الصين كمثال، على مدار عشرات السنين الصين بتحافظ وبقوة على ضعف عملتها. خليني أحكي لك شو عم بيصير اليوم بالأسواق وبالدولار
0: على ضعف عملتها.
1: صحيح إنه عملتها اليوان الصيني يكون ضعيف مقابل العملات الكبيرة بالعالم. طيب، أولا صار في تراجع امبارح. شو ورا التراجع؟ البيت الأبيض بقدر إنه أمريكا وإيران بيقتربوا من توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وتحديد إطار المفاوضات على الملف النووي. من إيران التزام بتجميد تخصيب اليورانيوم للسلاح النووي، ومن أمريكا رفع العقوبات وتحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة. أمريكا بتستنى الرد الإيراني على نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. بس انتبه، ترامب

0: نفسه عم بصحح المسار. في تطور مهم حدث خلال اليوم، ترامب أكد أنه خلافا للتقارير الأولى الجانبين بعد بعاد عن الاتفاق، ويمكن هذا بأكد أقوال الخبير اللي كان بحديث معك، يعني الأسواق تحركت على إشاعة بالوقت اللي ترامب نفى التقارير. التراجع نكمل، دولار للشيكل تراجع 1.1% ل 2.906، يورو للشيكل تراجع 0.8% 3.415 للشيكل. وبالأسواق العالمية، يورو للدولار بقوى بنص بالمية، الجنيه الاسترليني للدولار بقفز بنص بالمية، ومؤشر الدولار بفقد نص بالمية ل 98 نقطة. والنفط بنهار، يعني التقدم في المحادثات قلل المخاطر. النفط الأمريكي بتراجع تقريبا 8% ل 94 دولار للبرميل، والبرنت بتراجع 7.2% ل 100 دولار 102 دولار للبرميل. تراجع حاد بيوم واحد، و هذا بورجي شو ممكن، شو الأسواق تتوقع من مستقبل المحادثات بالحرب. يعني يقال أنه أمريكا في حقبة مصرية بتاريخها. الكلام يبدو دراماتيكي بعض الشيء، بس صعب التقليل من تبعات هاي الحقبة على مستقبل أمريكا. ترامب في أمامه استراتيجيتين كبار. الأولى استرجاع التأثير والسيطرة الجزئية على آلية تخصيص الطاقة عالميا بقلبها المواجهة العسكرية مع إيران، والثانية تغيير نموذج النمو الأمريكي. من التسعينات لليوم أمريكا اعتمدت على اقتصاد الطلب المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا جلب نمو سريع بس فجوات اجتماعية كبيرة وضعف الانتاج الأمريكي وتآكل الاستقلالية الصناعية داخل أمريكا. ترامب عم بحاول اليوم يغير هذا الموضوع، الهدف إعادة جزء من قدرات الانتاج للوطن. الدولار الضعيف على ما يبدو أبو فارس، نرجع للعنوان الرئيسي، أداة سياسية. يعني خبراء في الأسواق بوضحوا الموضوع وبيقولوا ضعف الدولار نتيجة للاستراتيجيتين، الحرب تضرب الثقة بالدولار كعملة دولية، بس ضعف الدولار كمان أداة سياسية معلنة من ترامب، لأنه الدولار أضعف بيساعد على إعادة الإنتاج لأمريكا. طيب شو بده ترامب عشان ينجح؟ أولا السيطرة من جديد على الشرق الأوسط، وهو عم بيشتغل على الموضوع على قدم وساق. ثانيا خفض أسعار النفط، وهذا الشيء عم بيصير حاليا مع الاتفاقات مع إيران. وثالثا التأثير على تخصيص الطاقة عالميا. ورابعا نجاح إعادة التصنيع الأمريكي. الخلاصة النجاح ممكن نحكم عليه تبع ترامب فقط بعد عقد أو عقدين. مبين علينا اليوم واللي عم بيصير هو نقطة في بحر الاستراتيجية الضخمة اللي عم تبنى وراء الكواليس وبين القرارات الصغيرة اللي غالبا وممكن أيضا أنه معظمها عشوائي، عم بخلق يعني من قرار شخص واحد اللي عم بحكم العالم بتسرعه وبأقواله المتغيرة بشكل يومي. هذا اللي بنشوفه، بس وراء قراراته فيه على ما يبدو تفكير عميق لأشخاص وراء الكواليس اللي عم تبني أمريكا المستقبل، يعني كمان 10 20 أو 30 سنة. اللي صار مع الصين قبل 50 عام وضعف اليوان الصيني خلاها توصل اليوم لأكبر وأقوى اقتصادات العالم، وممكن ممكن أمريكا تعلمت دروس كتير من اللي صار. في كل حال يعني أبو فارس، هاي فقط تحليلات علاقة اللي حدث مع الصين قبل 50 عام وعلاقة اللي عم بتسوي اليوم أمريكا. بنفع نأخذ بعين الاعتبار إنها من الخيال وما في إلها صلة بالواقع. بنفع نفكر بالموضوع بمنظور أعمق وأوسع.
1: شك، وانا بدي اشكرك، ومعلومة جديدة انه الصين راهنت على ضعف اليوان تبعها
0: وما زالت.
1: بدي اعود اسألك عليها بعد البرنامج حتى تشرح لي اكثر.
0: صباح الخير،
1: اشكرك، شكرا مجد، تحياتي لك. بهذا عزينا ناتي الى ختام هذه الجولة من برنامج اول خبر. ياسمين عابد في الاعداد والانتاج، كان معنا ايهاب عويس في الهندسة الإذاعية، معكم نبيل سلامي، اشكركم على المتابعة. اخبار التاسعة ثم زميل مصطفى شلاطة في

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير.

0: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة السعيد وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير لبنانية بارتقاء مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حبوش جنوب لبنان قبل وقت وجيز. يأتي ذلك في ظل التصعيد المستمر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني عقب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك مساء أمس استهداف قائد وحدة تأرض وأنا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة جندي بجراحة وصفت بالخطيرة وثلاثة جنود آخرين بجراحة طفيفة إثر استهدافهم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان يوم أمس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وقد تم إبلاغ عائلاتهم بالحادثة. في بيان آخر أعلن الجيش أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من لبنان، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من تسلل طائرة مسيرة في كريات شموني. وأضاف أن الإنذارات التي دوت في بلدتي منارة ومرجليوت فعلت خشية سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض. بدوره أعلن حزب الله قصف آليات عسكرية إسرائيلية أثناء تحركها من شرق البيضة باتجاه الشمع جنوب لبنان بالصواريخ.

0: وإلى الملف الإيراني، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إقليمي بأن إيران من المتوقع أن تسلم اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وبحسب المصدر فإن طهران تدرس العرض الأمريكي، مشيرا إلى أن الطرفين يتقدمان نحو اتفاق لإنهاء الحرب. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقدر أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، وذلك تعليقا على الاتصالات الجارية بين الجانبين. في ذات السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وضعت خطوطا حمراء لأي اتفاق محتمل مع إيران تشمل تفكيك منشآتها النووية ووقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما وتسليم المواد النووية المخصبة مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تراجع حاليا إطار الاتفاق المقترح، وفي حال موافقتها ستبدأ مفاوضات تستمر 30 يوما للتوصل إلى اتفاق تفصيلي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية. هذا وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. القدس 22 درجة لهذا اليوم، الجليل الأعلى 23، طبرية 29، في الناصرة 25، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، في النقب 25، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طب يومكم وسعدتم أوقاتا إذاعة الشمس، ونحن في عدد رابع من يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى إليك ولكافة المستمعين.
0: نحن لا نسمعك ربما مرة أخرى.
1: صباح الخير مصطفى.
0: الآن نحن نسمعك.
1: نعم. طبعا لكافة المستمعات والمستمعين.
0: إذن مرة أخرى أو نحن نواصل نوع من التخبط والتأرجح، وكل يوم نبيت في حال ونصحى في حال، أحيانا نبيت على أننا قادمون على حرب لا محالة، وبعد يوم أو أقل من يوم فجأة نجد أنفسنا ذاهبين نحو رخاء وسلام.
1: طبعا مصطفى خاصة ونحن نتحدث عن أكثر من جبهة، يوم أمس بعد استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، هذه أول مرة منذ يعني دخول الهدنة حيز التنفيذ شعرنا وأن هناك الحرب باتت وشيكة بمعنى استئناف تبادل إطلاق النار. أيضا نذكر أنه في بعض البلدات تم إرسال بعض الرسائل من قبل الجبهة الداخلية بتمديد ما يعرف بزمن الحماية بما في ذلك بلد البعني، وهذا أثار يعني القليل من البلبلة. الآن مصطفى نود أن نقول مرة أخرى بأنه هذا بخصوص لبنان، بما يتعلق في إيران يخرج ترامب مرة تلو الأخرى ويقول نحن
0: وهذا ما قصدته. هذا نعم. ما قصدته ترامب وتصريحاته المتباينة.

0: إذن لبنان والمفاوضات التي قد تكون مفاوضات تقنية في هذه المرحلة، ونحن زهرة من لبنان سنحاول، نحن من لبنان سنحاول بعد قليل أن نكون في غزة. هناك أيضا الأمور تتجدد والقصف لا يتوقف.
1: نعم.
0: والغارات لا تتوقف.
1: كان بالتوازي يوم أمس.
0: كان بالتوازي.
1: نعم.
0: يعني نحن نقول أستاذ صباح، أستاذ سمير زقوت مركز الميزان في غزة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الفل. صباح الفل.
0: الغارات لم تتوقف في غزة، الواقع الإنساني لم يتغير، وكأن الحال يبقى على حاله.
2: هذا صحيح يعني، وهذا ليس مفاجئا. أنا منذ اليوم الأول قلت أن كل ما جرى من خطة ترامب وقرار مجلس أمن وقمة شرم الشيخ ما هو إلا لاحتواء الرأي العام المتصاعد الذي يرفض الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يعني يصور الأمر

0: على أنه الإبادة قد انتهت في قطاع غزة، وبالتالي ينصرف الناس عن التضامن وعن الأفعال الضاغطة على الحكومات حول العالم. وفي الوقت نفسه تسمح الإدارة الأمريكية لنتنياهو وحكومته المتطرفة بالمضي قدما في الإبادة، ولكن بسلو موشن، يعني برتم منخفض وليس الرتم السابق. لأنه عندما ترى ما جرى يعني من اتفاق، والأصل أنه في المرحلة الثانية أن تنسحب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، الآن إسرائيل تحتل أكثر يعني بالحد الأدنى 70% من مساحة القطاع. يعني كل يوم هذا ما يسمى بالخط الأصفر أو البرتقالي هو يتوسع تقريبا بشكل مضطرد. يعني كنا نتحدث عن 50%، اليوم نتحدث عن حوالي 70%، لأنه البلوكات الصفراء يعني رفح كلها تعتبر خلف الخط الأصفر. بالمنطقة الشرقية أصبح يعني دوار بني سهيلة اللي هو تقريبا يعني يفصل أكثر من نصف مدينة خان يونس. الآن المربع أو الكتلة الإسمنتية المطلية باللون الأصفر في منتصف هذا الدوار بالقرب من القرارة أقام موقع عسكري يشرف على صلاح الدين في مدينة غزة.
1: سمير، هذا بشكل عام هو الحال والوضع والتقسيم الجديد، كل ما يتعلق بالخط الأصفر خلفه وأمامه. أود أن أسأل ماذا حدث بالتحديد يوم أمس، لأنه يعني حتى في إسرائيل يقولون بأنه اغتيال ابن خليل الحي لم يكن مقصود أصلا. من كان مستهدف؟
0: والله لا أحد يعلم. يعني إسرائيل دائما تفعل الفعلة وتدعي ما شاءت، يعني تحاول أن تبرر الأصل أنه هذه أفعال يعني تعتبر على الأقل انتهاك وتعبير عن عدم التزام بالاتفاق. الأصل أن الأعمال العدائية تنتهي، وواضح أنه يعني منذ بدء سريان هذا الاتفاق حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة في قطاع غزة لم تقدم على أي فعل له علاقة بالاشتباك أو بالمناوشة. حتى ما كان يحدث من أحداث في رفح هم لأشخاص من المقاومة منعزلين محاصرين في أنفاق وما إلى ذلك، ومع ذلك كانت إسرائيل تستخدم هذا كذريعة للاغتيالات والقصف هنا وهناك. واليوم يعني أنا أعتقد أنه لا يمضي يوم أو لا يمضي أسبوع على الأقل حتى لا نبالغ دون قصف هنا أو هناك، اغتيال هنا أو هناك، قتل هنا أو هناك دون اكتراث. يعني الأسبوع الماضي قصف الطريق المؤدي إلى مستشفى الشهداء الأقصى لأحد الأشخاص يعني يسير على قدميه لم يبالوا بالحشود التي تسير أمام هذا الرجل وبجانبه وحواليه وما إلى ذلك من المدنيين المارة عابري السبيل ليس لهم علاقة. وبالتالي أنا أعتقد أنه وبعد كل هذه التجربة مع قوات الاحتلال هم لا يبالون بشيء ويطلقون التبريرات، و يعني هم يدركون تماما انه لم يعد احد يكترث للموت وللقتل في قطاع غزه. انا اتحدث هنا عن الحكومات.
2: نعم
0: استاذ
2: سمير، وهذا ما اردت ان يعني هذا ما اردت ان اتحول واياك نحو، يعني انت موجود في مؤسسه حقوقيه، الدول والحكومات تعرف ما يحدث في غزه، المؤسسات الدوليه تحدث وتعرف الواقع الانساني الموجود في غزه، والكل منشغل بكل شيء الا في غزه.
0: ما هذا صحيح، يعني هو من الأساس، يعني منذ 7 أكتوبر ولا يومنا في هذا، لو أن دول العالم تكترث بالإنسانية بالقانون الدولي الإنساني وتكترث بقيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان لما جرى أو لما حدث ما حدث، لكانت ردة الفعل محدودة محصورة، ولكانت يعني منطلق لإثارة قضية إنهاء الاحتلال. اليوم أنت أمام رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية في يونيو الماضي يقول أن الاحتلال غير شرعي وعلى الدول أن تتخذ التدابير كافة لإنهاء هذا الاحتلال، ومع ذلك لا أحد يعني خاصة دول الغرب التي كانت دائما تدعي الدفاع عن سيادة القانون.
2: لكن السقف تغير أستاذ سمير، لم نعد نتحدث عن إنهاء الاحتلال، أن يتحدثون عن أكل شراب أدوي، يتحدثون فقط عن الأمور الإنسانية الأساسية.
0: ما هو هذا هي المخرج، يعني هذا هو المحاولة كل دولة أن تجمل نفسها أمام شعبها وأمام رأيها العام بأنها تطالب بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إدخال البضائع وما إلى ذلك، تعلي الصوت في قضية جزئية هنا أو هناك، ولكنها تتجاهل الموضوع الرئيس والأساس وجذر هذه المشكلة. لذلك هم يستخدمون ذلك من باب الترويج والتسويق لمواقف، يعني باستثناء دول كإسبانيا كإيرلندا التي أخذت مواقف

0: فقط في على مستوى التصريحات والخطاب، لكن الأفعال من المستحيل أن تتخذ ألمانيا خطوة ضد
1: على
0: إسرائيل.
1: على العكس، الأفعال تدعم الإبادة الجماعية، تساند إسرائيل، تقدم كل دعم ممكن لإسرائيل، خاصة عندما نتحدث حتى عن الدعم العسكري واللوجستي وما إلى ذلك والأمني. حتى بريطانيا رغم الرأي العام وحراك الرأي العام الذي لا ينقطع، إلا أنها فعليا لم تتوقف يوما عن تزويد إسرائيل ما تحتاج على المساعدة الأمنية لإسرائيل، استخدام الطائرات المراقبة البريطانية وما إلى ذلك.
2: ما مصير الالتماسات أستاذ سمير إلى المحاكم الدولية؟ يعني منذ سنتين ونصف بدأ هذا الالتماس، لا أحد يعرف عنه شيء.
1: يعني شوف، القضاء معروف أنه يعني يأخذ وقتا طويلا لكي يقرر، لكن أنا أعتقد حتى لو قرر القضاء الأمر مرهون بسلوك الدول، بتصرفات الدول.
2: لا يعني حتى لا نعرف إذا كانت يعني المسار مستمر، يعني وكان لا أحد يتحدث عنه.
1: لا المسار من ناحية استمراره هو المسار مستمر،
0: لكن أين يقف على الأقل لنعرف؟
1: حتى اللحظة هي مداولات محكمة، يعني لا أكثر ولا أقل. يعني المحكمة وقفت مرتين، محكمة العدل أمام تجري في غزة، في البداية اتخذت أو وضعت 10 تدابير احترازية لم تلتزم فيها، على العكس من ذلك إسرائيل بعد هذه التدابير ضاعفت من هجماتها، ضاعفت من تجديد القيود، دخلنا في مجاعة بعد، يعني بعد هذا القرار أو بعد هذه التدابير الاحترازية. وبالتالي إسرائيل لا تلقي بالا، طالما هي تتمتع بالحماية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، يعني بمجمله، يعني إلا من رحم ربي، بشكل عام الغرب السياسي كله يدعم إسرائيل ويحصن إسرائيل ضد الملاحقة والعقاب. إسرائيل لو شعرت لحظة أن هذه الحصانة مهددة بالانهيار ستجدون سلوكا مختلفا، لكن للأسف الدول تكذب. ومهما كان، حتى لو أخذت المحكمة العدل العليا قرارا صحيح، يعني محكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة عقاب لها قيمة معنوية كبيرة، بدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم يدخر جهدا، لم يترك سبيلا للضغط.
0: هذا صحيح، لكن كم مرة سافر نتنياهو منذ هذا القرار، منذ إعلان هذا القرار فوق الأجواء الأوروبية؟
1: صحيح، هذا صحيح، لكن لا أحد يمكن أن يتجاهل الأثر، بدليل أن المحاولات الإلغاء والضغط على المحكمة وقضاة المحكمة وكل من تعامل مع المحكمة أو سهل عمل المحكمة، حتى نحن كمنظمات حقوق الإنسان عقبنا لأننا قدمنا معلومات وساعدنا المحكمة. فرانشيسكا ألبانيز مقررة أمم المتحدة تتعرض للعقاب وتجميد حساباتها وأرصدتها وتعاني في كل جنبات حياتها، زوجها يطرد. هذا هو العالم للأسف، هذا هو الوجه الحقيقي
2: هذا الغرب.
1: لكن أنا أعتقد أنه الأيام يعني القادمة إذا انتهت مع إيران بعدم انكسار إيران، ليس أمام إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية إلا العودة للأصول والبدء في الانسحاب من غزة، وأنا أعتقد أنها بداية نهاية لهذا الكيان. يعني
2: نعم، نحن سنتابع أستاذ سمير. أنا أشكرك، نحن أشكرك.
0: شكرا جزيلا
2: لك على هذا التوصيف وعلى هذه الإضاءات للواقع الإنساني وللشلل أو للعجز القانوني في كل ما يتعلق بالمحافل الدولية. زهراء، الواقع في غزة مستمر.
0: صحيح مصطفى، وإن كنا نتحدث على الأثر، يعني هي بالفعل سابقة، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، يعني إصدار قوانين بإلقاء القبض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن إن كان هناك بالفعل أثر أكبر، هو التغيير في الرأي العام العالمي باتجاه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
2: حتى الآن هذا لا ينقذ أهالي
0: غزة. لا ينقذ، نعم صحيح.
2: بعض النغمات المغايرة،
0: نعم.

0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: الشمس دائما.
1: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: إذن غزة وتحدياتها، وزارة نحن في كل برنامج وآخر نعنى بالواقع الإنساني في غزة وتحدياته وتداعياته، والمؤسف بأنه السقف قد تراجع، لأن لا يتحدثون لا عن دولة ولا عن أمور أكبر، يتحدثون عن الأمور الإنسانية البسيطة.
1: نعم، عن الحاجيات الأساسية، يعني بعد شهور من وقف إطلاق النار ما زلنا في ذات النقطة. مصطفى، نود أن ننتقل إلى ملف آخر أيضا.
0: هو الشيء بالشيء يذكر، يعني الأمور متواصلة ومرتبطة في نهاية المطاف.
1: نعم، إذن يعني اعتداء آخر، اعتداء جديد لجنود الجيش الإسرائيلي على رموز تمس يعني الديانة والإيمان المسيحي. يعني الآن رأينا فيديوهات وصور لجندي يضع سيجارة داخل تمثال السيدة مريم العذراء. صباح الخير الشمس صبحي مخول، أمين سر النيابة البطريركية المارونية في القدس. صباح الخير.
2: صباح الخير، وصباح الخير لجميع المستمعين، ونهاركم كله محبة وخير يا رب
1: إن شاء الله. نقول إذن يعني جنود الجيش الإسرائيلي مستمرون في الاعتداءات على رموز المسيحية، ما الذي يمكن فعله على المستوى لنقل الداخلي للضغط على الحكومة أو على إثارة الرأي العام العالمي؟
2: للأسف هقول إنه هالظاهرة هاي ظاهرة عم تزداد أكتر وأكتر، مش بس قضية التعدي على الرموز المسيحية ولكن التعدي كمان على المسيحيين.
1: صحيح.
2: وأكيد سمعتوا كلكم بقصة التعدي اللي صار على الراهبة في القدس قبل الأسبوع الماضي، الراهبة الفرنسية. طبعا هاي دي مشكلة أساسية، هاي بتبين وبتظهر الانحطاط الخلقي اللي عم بيصير في بعض الأفراد. أنا ما بدي أشمل ولا أجمل الناس كلياتها ولا الجيش كله، ولكن الواحد يكون واقعي إنه في عنا تيارات خلينا نقول سياسية عندها أجندة خاصة فيها، اللي هي بتعيش العلاقة مع الغير، مع المختلف، ومع المسيحيين بالذات بشكل عنيف، يعني رفض كامل للمسيحي والوجود المسيحي. وللأسف كمان إنه هذا الشيء بيجي مدعوم من بعض التيارات السياسية وبعض الناس موجودين في الوزارة، كمان وزراء موجودين. فهذا الشيء مؤسف جدا، يعني لم أتوقع يوما أنه نصل في هالدولة عندنا هون لحالة من الشكل، من الانحطاط الخلقي اللي فعلا يمارس فيه العنف اتجاه أشخاص، اتجاه رموز.
0: لأنه يعني في نهاية المطاف لو لم يكن هناك نوع من، يعني أحيانا السكوت علامة الرضا أو علامة نوع من الطاقات الداعمة مثل هذه الخطوات، عدم التعامل بجدية بشكل صارم بشكل واضح سرا وعلنا أحيانا قد يحفز حالات مشابهة.
2: طبعا طبعا، يعني هذا بيسمح، بترك مجال للكيب بقول وللتفلت الموجود. هلا نحن ككنيسة، كمجمع مسيح، كجماعات مسيحية بنستنكر ودائما بنستنكر، ومش أول مرة بتصير. ولكن المشكلة إنه من قبل السلطات المختصة فيش أي موقف حاسم بالموضوع، وهذا التراخي، هذا التفلت الموجود، ما تواخذني بقضية العنف وقلت الحياة، انتشر بكل المجتمع الإسرائيلي. نحن مجتمع عم بيعيش أزمة عنيفة جدا، المجتمع اليهودي والمجتمع العربي كلياتنا، ولكن بالذات في موضوع التعدي على الرموز المسيحية المجتمع اليهودي عم بيصير نحو الأسوأ.
0: أنا أسمع مستوى غضبك أستاذ صبحي.
2: طبعا طبعا غضب، طلع انه يعني شيء مؤسف جدا، شيء نصل لمرحله من الشكل انه في الدوله نحن مجبورين كمان نواجه امور من الشكل. واللي بزيد الغضب كمان انه السلطات المختصه ما عم تاخذ مبادره، ما عم تاخذ ولا اي مسؤوليه.
1: نعم.
2: يعني بالاخر بيجي بقول لك بيعتذر وبيسوي اوكي اعتذرنا، لانه هاي الشغله مش شغله بس تعتذر وحدث وبصير اليوم، هاي شغله تربويه، هيدي شغلة. صحيح. الناس ربيوا عليها، يعني كل الطيارات اللي احنا بنسميها الطيارات المسيحانية في الطيارات اليهودية الصهيونية، هي عم تتفلت بأمور كثيرة بالتصرفات هيدي، وهي كل قضية تربية نعم. الناس مع الأسف إنه مش لازم يكون هيك. يعني
1: السؤال يعني أستاذ صبحي، هل يتم متابعة هذه الملفات للتأكد من أن الجاني نال عقابه؟ على سبيل المثال عندما تم الاعتداء على الراهبة في مدينة القدس الأسبوع الماضي، قالت الشرطة بأنها اعتقلت أو يعني أوقفت مشتبها به، هل من جهة تتابع هذه القضايا؟
2: هلا انا بقول لك شغله، في عندنا هون منظمه اللي هي اللي سموها الخط الساخن، اللي هي شكلوها جمعيه جايدز واساتذه جماعات يهود القدس، هل هي عم بتحاول توثق وتتابع كل هاي الأمور. صار لهم سنتين تقريبا بينشروا تقارير فصلية عن كل التعديات اللي عم بتصير على الرموز وعلى المسيحيين في القدس وغير القدس. هن عم يحاولوا يتابعوا بشكل رسمي هذا الشيء بمساعدة بعض المحامين كمان. بس القصة كمان إنه ما ننساش عنا نحن مع احترامي ووزارة الشرطة ما شايفين شو عم بيصير، يعني شايفين فوضى وقايمة. يعني إذا إذا إذا إذا بالأمور اللي فيها مواقف أصعب، قتل وإجرام، ومش عم بيطل... مش عم بيطل...

0: بيكون ثابتين وواقفين وماخدين حزمين
1: فيها. سؤال، ماذا بإمكان العالم أن يفعل؟ لاحظنا يوم أمس أستاذ صبحي أنه كان هناك لقاء افتراضي لقداسة البابا، يعني بعد هذا الحدث الأخير هناك قوة عالمية. السؤال، هل أنت راضي عن مستوى التفاعل العالمي الدولي مع ما يحدث؟
0: طلع مستوى التفاعل العالمي الدولي موجود، ولكن بحب أقول لك كمان شغلة، إنه إحنا الكنيسة الكاثوليكية بشكل عام عندنا نوع من الاتزان بالمواضيع هيدي، ولا تنجرف وراء الأمور كثيرا، ولكن عندنا موقف واضح. وبعطيك بس مثال بسيط، يعني تصور التهجم الوقح اللي كان من قبل ترامب على قداسة البابا أول امبارح، وكيف البابا جاوبه بشكل بسيط جدا. يعني نحن ثابتين بيرسيستنس، يعني مستمرين بالاحتجاج، بدنا نطالب، بدنا نلاحق الامور، لانه هذا حقنا وهذا واجب يكون. ومشان هيك دائما بنطالب السلطه المسؤوله تاخذ دورها في حق.
1: ولكن احيانا الاحتجاج وحده لا يكفي، وانت تحتاج ربما الى نوع من الردع. انا افهم طبعا كل مساله التسامح والقيم، وهذا امر بطبيعة الحال يعني هو مقدر ومثمن. السؤال، ماذا بشأن الردع؟ لأنه أحيانا المارق أو العنيف أو المعتدي يحتاج إلى ردع.
0: نعم، 100%، وهذا السبب كمان ليش عم بقول لك إنه السلطات مش عم تاخذ موقف. يعني ما في رادع لا على صعيد التعديات على المسيحيين والرموز المسيحية، ولا على صعيد الإجرام اللي عم بيصير عندنا بالبلد، ما لأنه ما فيش موقف، ما فيش أحكام، وفي تراخي كتير بالمواضيع هايدي. هلا بتعرف شو يعني يسوع المسيح على الصليب قال لهم اغفر لهم يا أبتي لأنهم ما يدرون ماذا يفعلون. أنا بديش أقول دخل اسم ربنا، بديش أقول أنا محل المسيح شو قال المسيح، ولكن هم يعرفون ماذا يفعلون،
1: هم يدرون،
0: عشان هيك
1: هم يدرون.
0: المسؤولية أكثر وأكثر كمان عليهم.
1: لا، وهذا ما يجعلنا نتساءل، ربما حان الوقت لضغط عالمي أكثر جدي أكثر حازم.
0: يعني احنا بنتأمل دائما، احنا دائما بنتأمل، وهذا ما حسب رأيي موجود. يعني كمان حتى اتصال البابا اللي كان فيه امبارح مع الكهنة عندنا في الجنوب بعد الموضوع هذا اللي صار، التعدي اللي صار على الصليب قبل، والتعدي على العذراء مريم، كمان على تمثال مع مريم، وكمان على المواجهة اللي عم بيعملوها، الوضع اللي عم بيعيشوهن هناك، حتى تشجعهم ويصمدوا ويواجهوا كل المشاكل هيدي. طبعا هيدا بيبدي مدى تضامن العالم الكاثوليكي والكنيسة الكاثوليكية ككل، وأكيد العالم ككل متضامن معه. وأنا أكيد يعني هالشغلة اللي بتفرض ذاتها أنه كمان أنه عندنا في البلد في إسرائيل لازم كمان السلطات تأخذ هذا بعين الاعتبار، لأنه اليوم ما تأخذني وضع إسرائيل كإسرائيل في العالم كله وضع جدا صعب كتير، لأنه بعد الحرب وبعد اللي صار مش بس سهول العالم كيف بدي أقول راضي.
1: وهل يجب أن تدفع إسرائيل ثمن لعدم حمايتها، لسماحها، أو لعدم منعها لمثل هذه الخطوات ولمثل هذه الاعتداءات؟
0: أنا بقول بديش أنا تدفع إسرائيل ثمن، ولكن المتعدين يجب أن يدفعوا الثمن. مشان هيك إسرائيل لازم تضل دولة قانون، دولة حق، في عيش مشترك، في هون قانون لازم يحافظ عليه ويمارسه. هذا هو المطلوب الأساسي اليوم من دولة إسرائيل، من وزارة الشرطة، من وزارة الأمن الداخلي، أن تكون جدية بموقفها، وأن تأخذ بحق كل الأشخاص السعودية التدابير اللازمة.
1: نعم، أستاذ صبحي شكرا جزيلا لك. نحن نتمنى لهذه الأحداث
2: لك
1: أن لا تتكرر، وفعلا أن يتم مساءلة ومحاسبة المعتدين ومن يدعمهم. شكرا جزيلا لك.
0: نتمنى ما يكون أحداثنا الشكل لا على المسيحية ولا غير المسيحية، لأن احنا ندعو للسلام، للمحبة، للتعايش، وإن شاء الله ربنا يبعث لنا أيام أحلى، أيام خير وسلام على الجميع يا رب.
1: هذا ما نتمنى. شكرا جزيلا لك أستاذ صبحي.
0: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك. إذن يعني الاعتداءات لا تتوقف، سواء كان ذلك في جنوب لبنان أو في مناطق أخرى.
2: نعم، على أشخاص وعلى رموز أيضا.
1: على أشخاص وعلى رموز. وعندما يأتي من يأتي ويقول قلة قليلة ورعاع ومارقين، هناك من يجب أن يلجم، هناك
2: صحيح.
1: من يجب أن يحاسب وأن يسائل وأن يمنع، وبشكل حقيقي، وليس فقط من خلال ضريبة كلامية لا يمكن صرفها في أي مكان.
2: صحيح مصطفى، لكن يجب أيضا أن يعني نكون صادقين مع أنفسنا بالدرجة الأولى. هل بالفعل نتوقع من الشرطة الحالية بقيادتها الحالية أن تقوم بفعل شيء ما؟
1: قد لا نتوقع، ولكن يجب أن نطلب.
2: صحيح.

0: الأقل أن يعني كما نقول كما تعلمنا أن نقول أن نطرق أن الدوق ونطرق جدران الخزان
1: حتى وإن لم نكن نتوقع على الطلب أن يبقى حاضر وظاهر وأن لا يتم التنازل عنه بسبب أننا نعرف ماذا يمكن أن نتوقع من جسم كهذا أو كذاك.

0: وهذا دائما ظهر التساؤل حول كيف يمكن أن تتعامل مع شخص ربما لا يسير بنفس الطريقة ويعني لا يقتدي بنفس القيم، كيف يمكن من ناحية أن تحافظ على قيمك ولكن من ناحية ثانية أن تحمي نفسك، وهذا فيها نوع من الإشكال من التحدي. وكان واضح يعني القيم التي ينادي بها شماس صبح مخول من جهة، ولكن من جهة أخرى المعتدون لا يتعاملون بهذه القيم، وربما من لا يحاسبهم لا يتعاملون بهذه القيم، وفي هذا نوع من الإشكال ونوع من التحدي.
1: هي ليس فقط لا يتعاملون بذات القيم، وإنما هي النسخة المضادة كليا لكل ما يعني ما تدعو له من قيم. وهذا بالفعل يعني سؤال، هل يجب ان يعني نعطي ونقدم الخد اليسرى عندما نضرب في الجهة اليمنى؟ هذا تساؤل، لكن يعني نحن نتفق بانه هؤلاء المعتدين يجب لجمهم، والا يعني ستستمر هذه الاعتداءات، ولربما سنشهد أيضا مصطفى تصاعد بوتيرة هذه الاعتداءات سواء في القدس أي جنوب لبنان أو في كل مكان يعني يتواجد به المستوطنين.
0: وهذا التصاعد قد يحدث في نهاية المطاف إذا لم يكن هناك لجم وإذا لم تكن هناك محاسبة، لأنه في نهاية المطاف من يحصل على نوع من الضوء الأخضر أو يشعر وكأنه سلوكياته مرت بدون مساءلة ومرت بشكل عادي، هذا قد يؤدي أو قد يحول هذه الظواهر إلى ربما نوع من السلوك العام أو السلوك المركزي. وأنا أتساءل كيف لا يمنعهم من حولهم؟ إذا كنا نتحدث عن سلوك لرعاع أو لمارقين، كيف لا يتم منع أو لجم هذه الأمور من يتواجد من حولهم؟
1: هذا يقول شيء واحد مؤكد، بأن هذه الاعتداءات هي ليست على رأس أولوية من هم يعني يفترض منهم أن
0: وهناك من لا يريد أن يفتح جبهة مع المعتدين.
1: هذا صحيح أيضاً.

جديد وأمامنا الكثير من القضايا، سواء كان ذلك من الجانب المحلي، المجتمعي، الإقليمي، الرياضي، الكثير من الأمور والكثير من القضايا بعد قليل.

0: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
1: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5 خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا نجم 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
6: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 6 3

0: مين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا، جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك. يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور، فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، على كل 10 لفات شزور لفة هدية، وعلى كل 10 باكيتات مسامير باكيت هدية، وملان تنزيلات على كل شيء. بس يوم السبت، لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
3: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار.
4: يا باترون.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس، مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس، من موقع الحدث.

الأخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكدت بلدية الناصرة في بيان أنه تم تفعيل صفارة الإنذار في أحدى مدارس المدينة إثر خلل تقني وقع أثناء أعمال صيانة وتصليح للصفارات. وإلى الجبهة الشمالية، أفادت تقارير لبنانية بارتقاء مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حبوش جنوب لبنان قبل وقت قصير. يأتي ذلك في ظل تصعيد مستمر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني عقب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس مساء أمس في بيان مشترك استهداف قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة جندي بجراح وصفت بالخطيرة وثلاثة جنود آخرين بجراح طفيفة إثر استهدافهم بطائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان يوم أمس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وقد تم إبلاغ عائلاتهم بالحادثة. في بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً أطلق من لبنان، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من تسلل طائرة مسيرة في كريات شموني. وأضاف أن الإنذارات التي دوت في بلدتي المنارة ومرجاليوت فعلت خشية سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض. بدوره أعلن حزب الله قصف آليات عسكرية إسرائيلية أثناء تحركها من شرق البياضة باتجاه الشمع جنوبي لبنان بالصواريخ. وإلى الملف الإيراني، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إقليمي بأن إيران من المتوقع أن تسلم اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وبحسب المصدر فإن طهران تدرس العرض الأمريكي مشيرا إلى أن الطرفين يتقدمان

0: نحو اتفاق لإنهاء الحرب. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقدر أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، وذلك تعليقا على الاتصالات الجارية بين الجانبين. في ذات السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وضعت خطوطا حمراء لأي اتفاق محتمل مع إيران تشمل تفكيك منشآتها النووية، وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وتسليم المواد النووية المخصبة مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تراجع حاليا إطار الاتفاق المقترح، وفي حال موافقتها ستبدأ مفاوضات تستمر 30 يوما للتوصل إلى اتفاق تفصيلي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية. في القدس 22 درجة لهذا اليوم، الجليل الأعلى 23، في طبرية 29، الناصرة 25، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 25، أما في إيلات 30 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: يوم جديد زهرة، صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا مصطفى لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: إذا كنا في الساعة الأولى تعاملنا مع أمور الإقليمية والدولية والسياسية، نحن نريد أن نبدأ في هذه الساعة الخوض في بعض الأمور ما بين المجتمعي والاقتصادي، فقط ننوه
1: الجندري
0: والجندري أيضا الجندري الجزء المجتمعي.
1: نعم.
0: نحن بطبيعة الحال في ساعة ثانية من يوم جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة. زهرة، إذا بتحبي تعزمي ضيفتنا القديم.
1: طبعا السيدة رندا حاج يحيى خطبة تنضم إلينا الآن. صباح الخير رندا.
2: صباح الخير زهرة وسعيد.
1: زهرة زهرة سعيد ومصطفى شلاط. نعم.
0: ده البحث مثير، أنتم تعاملتم مع قضية المصالح الصغيرة النسائية ويعني ما عاشته من تحديات من فترة الكورونا لحرب إيران الأولى. والتساؤل الأول، هل تختلف المصالح النسائية عن المصالح الأخرى؟
2: تحياتي. تختلف جدا المصالح النسائية كونها تدار من قبل النساء اللواتي هن بالإضافة لكونهن صاحبات مصالح معيلات أو لديهن عائلة لتهتم بها. هون بيجي دور الجمعية، جمعية التمكين الاقتصادي.

0: الاقتصادي للنساء بإعطائهن الأدوات لكي يستطعنا إدارة هذه المصالح أيضا في ظل الظروف الصعبة.
1: إذن وما أبرز لنقل النتائج في البحث الذي أجريتموه في الجمعية؟
0: النتائج يعني هي نتائج صعبة للغاية،
1: لأنه الفترة مش صعبة من كورونا لحرب إيران الأولى، يعني حزيران العام الماضي
0: بالضبط هيك. النساء صاحبات المصالح، كثير من النساء وحسب المعطيات الباح انه فكروا انه يسكروا المصلحه باعقاب عدم تلقي زبائن جدد وجميع هذه الاشياء. هون دور الجميل اللي احنا اعطيناهن ادوات اللي مثل دورة لقاءات عبر الزوم، عبر منظومة الزوم، واللي حولوا المنتوج اللي هم بيبيعوه بالمصالح سواء منتوج عادي حسي أو خدمات ليعملوه كمنتوج اللي ممكن تسويقه عبر الأونلاين.
2: هذا بزبط إذا كنا نتحدث عن منتوجات ربما تتعلق بالمنتوجات الغذائية، بمنتوجات فنون فعلا بإمكانك يعني بيعها بطرق أخرى، ولكن
1: الخدمات أيضا.
2: يعني هناك منتوجات أمور خدماتية يعني لحسن الحظ بعدنا بنقدر نأخذها وجه لوجه.
0: نعم صحيح. التحدي كان انه في ظل الازمات انه نقدر نساعد هاي النساء انه على الاقل تكون الدخل الاساسي اللي يثبتها وما توصل لمرحله انها تسكر المصلحه. تمام. فاحنا حتى الخدمات اعطناهن تمكين، اللي بيميز جمعيه التمكين الاقتصادي انه نقدر نعطي مرشدات لهذه النساء صاحبات المصالح استشارة بالتمكين.
2: يعني واحدة من التحديات يعني رندا هيك عشان يعني نطلع بس من حدود يعني جمعية التمكين، واحدة من التحديات هو إنه جزء من القط أو من المصالح النسائية مصالح خدماتية يعني زي تجميل، أمور أخرى، مكياج وتوابعها. نسبة هاي المصالح من المصالح النسائية هي عالية.
0: نعم صحيح، هي عالية جدا. هاي نجيب مثال، مصالح اللي هي لديها تعنى بشؤون التجميل للمرأة كان بإمكانها إنها تجيب منتوج وتبيعه أونلاين ليكون لها دخل بسيط لكي لا تغلق المصلحة في ذات الفترة.
1: ما هي أبرز الأدوات لنقل ذلك التي يتم تزويدها للنساء لتكون يعني مفتاح البقاء لمصلحتها؟
0: أبرز الأدوات في وضع اللي هو فيه أزمة اقتصادية مش بس للمصالح، أزمة اقتصادية عامة في الدولة، هي التسويق. التسويق عبر الأونلاين، عبر منصات التواصل الاجتماعي. إحنا بنعرف كلنا أنه هاي منصة مهمة للتسويق، وإحنا كنا نعطيهن أدوات كيف هن يسوقوا منتوجهن عبر هاي المنصة.
2: وين المسؤولية العامة الحكومية لمساعدة هذه المصالح؟
0: المسؤولية العامة الحكومية موجودة، كمان معطى اللي إحنا يعني تبيننا من هذا الباح إنه النساء لا يستطيعن التوجه لهذه المؤسسات الحكومية أو لم يحصلن على هذه الهبات أو المنح، وإحنا ساعدناهن
2: بالجميع. السبب يعني ليه ما حصلوا، ليه ما توجهوا؟
0: هناك هناك هناك شعور بالإحباط، شعور انه انا مصلحة صغيرة وما بطلع لي. فاحنا وعيناهن لهي الشغلة عن طريق موجهات وقدمنا لهن، ساعدناهن بتقديم المنح او المساعدات لمصالحهن الصغيرة.
2: التساؤل الآخر ربما رندا في هذا الشأن بكل ما يتعلق بالحصول على جزء من هذه الخدمات على الأقل في فترات الأزمات، المجتمع بتعامل معها ككماليات.
0: هي صح، المجتمع يعني محبط جدا من الحكومة ومن خدمات الحكومة. هي صحيح بتطلع عليها إنه كخدمات، ولكن هي حقوق أساسية للمصالح لكي تستمر.
2: نعم عم بحكي على المصالح الخدماتية أو الخدمات اللي بتوفرها هاي المصالح في حالات الأزمة. جزء من الناس بتعامل مع هاي الخدمات أو مع هاي المنتجات اللي بتوفرها هاي المصالح على إنها طبيعي. كماليات
0: طبيعي طبيعي بيكون المجتمع محبط وكماليات وبالعرب بحكي إنه مش وقته إسا، ولكن هون التحدي كمان هاي هذا المعطى بنضيفه لقائمة التحديات لصحبة المصالح.
2: البحث قارن بين مصالح عربيات ومصالح يهوديات؟
0: البحث عمليا قارن بين مصالح عربيات ومصالح يهوديات، ووجد انه الامور الشائكة والصعوبات هي شبيهة جدا بين المصالح العربيات والمصالح اليهوديات، كون المصالح اللي البحث شملها هي مصالح صغيرة وليست مصالح كبيرة.
1: هل من قصة إيجابية كانت داخل البحث لمصالح نسائية صمدت، أم أن يعني كل البحث يدور حول الصعوبات وأساليب البقاء؟
0: نعم هي صمدت عمليا لأنه البحث شملها، والبحث بحث شو الصعوبات أساس نقدر نعطيها المساعدات، فغالبية المصالح هي صمدت.
2: أوكي، كيف تعاملتوا مع فكرة أنه جزء من المصالح النسائية الخدماتية هي مصالح غير أو غير مرتبة رسميا؟
0: عمليا هي قائمة المصالح الموجودة عندنا هي مصالح مرتبة، إحنا توصلنا لهي المصالح بأعقاب قاعدة البيانات الموجودة بجمعية التمكين الاقتصادي للنساء. هاي قاعدة البيانات هي لصاحبات مصالح اللي كانوا عنا بدورات تمكين اقتصادي وتطوير مصلحة، فإحنا توجهنا لهن، البحث شملهن عكونهن صاحبات مصالح موجودات وأعطاهن المساعدة.
2: أما شو بصير بالمصالح الأخرى ما مش كثير واضح،
0: غير واضح.
2: إذن هذه صورة الحال. رندا حجحي خطبة، شكرا جزيلا لك.
0: تحيات.
1: شكرا لك.
2: إذن زهرة، المصالح والصمود أمام التحديات. إحنا نتمنى على الأقل هاي الفترة كان في تعلم، لأن البحث كان تعامل حتى حزيران الماضي.
1: يعني نحن نأمل أن لا تستمر هذه الحروبات، يعني نحن نقول ذلك على مضض مصطفى دائما، وأن تصمد كل المصالح النسائية وغير النسائية.
2: صحيح. فاصل ونعود.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
6: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا.
7: جهزوا حالكم منيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض، تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
8: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
9: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر اثنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي. شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 4

0: 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: من المجتمع إلى القضاء السياسي. أستاذ خالد زبرقة صباح الخير.
1: صباح الخير
2: لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: كنا قد حدثناك في إذاعة الشمس في ظل التحقيقات التي أجريت مع الشيخ رائد صلاح والنتيجة لهذه التحقيقات إبعاد.
2: يعني واضح منذ اللحظة الأولى أن السلطات الإسرائيلية تستعمل سلطتها بشكل تعسفي ولخدمة أجندات سياسية، وهي تهويد المسجد الأقصى المبارك، وهي تتصرف بالضبط كأحد أذرع الاحتلال، كقوة احتلال تتصرف. ولذلك يعني هو يعني وإن كان القرار مستهجن، ولكنه يعني كان واضحا لدينا منذ اللحظة الأولى أن هذه النتيجة ستكون.
0: من أصدر القرار؟
2: الذي أصدر القرار هي الشرطة الإسرائيلية، قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية. ولكن قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية هو لا يملك أي صلاحية لمنع المسلمين من دخول المسجد الأقصى المبارك، ولا يوجد له ولا يوجد ما يبرر منع الشيخين من دخول المسجد الأقصى، وخاصة أننا نتحدث عن أن الوجود الطبيعي للمسلمين داخل المسجد الأقصى المبارك هو الحق الخالص لكل المسلمين، وأي محاولة من طرف الشرطة الإسرائيلية لمنع المسلمين من دخول الأقصى هي تصرف احتلالي يسعى إلى تغيير هوية المسجد الأقصى، ويسعى إلى تغيير الوضع القائم التاريخي المتعارف عليه منذ الاحتلال الإسرائيلي في العام 67 وحتى اليوم. الشرطة الإسرائيلية الآن هي تتصرف كذراع احتلال، تريد أن تمنع المسلمين وتغير واقع المسجد الأقصى، وأيضا من جهة أخرى هي التي تقوم بحماية الطقوس التلمودية التي تحصل بالبث الحي والمباشر داخل ساحات المسجد الأقصى.
1: أستاذ خالد، إن كان يعني لا يوجد أي شيء يبرر هذا الإبعاد يعني، والشرطة التي أصدرت هذا القرار، هل يمكن الاستئناف يعني من ناحية قضاء؟
2: من ناحية الإجرائية البحتة ممكن الاستئناف، ولكن من ناحية مضمون الاستئناف وتبعات هذا الاستئناف، طبعا أولا هناك فتوى صدرت عن الهيئة الإسلامية العليا في بدايات تأسيسها منذ العام 1967، والتي تحرم التوجه إلى القضاء الإسرائيلي كصفته أحد أجهزة الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك. هذه الفتوى أثبتت صحتها مع الأيام، وأثبتت أيضا نجاعتها، لأن القضاء الإسرائيلي هو ليس قضاء محايدا أو نزيها، وفي آخرة المطاف هو إن أحسن الظن فيه هو يتأثر بالأجواء العامة سواء السياسية أو الحزبية الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي، وبطبيعة الحال القرارات، وممكن أن يعني يؤثر ذلك على القرارات التي تصدر عن القضاء الإسرائيلي. اليوم في هذه الأيام ونحن نعيش الأزمة

0: الحاصل الآن بين المحاكم الإسرائيلية وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية والقرارات الصادرة بحق العرب من أعلى سلطة قضائية في إسرائيل وهي المحكمة العليا تثبت أن عدم التوجه للقضاء الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى هو القرار الصائب.
1: في القرار أستاذ خالد الذي يتحدث عن إبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب لستة أشهر أخرى عن المسجد الأقصى في القدس، على ما يستند؟ كيف يبرر قائد شرطة القدس اتخاذه هذا القرار؟
0: هذا القرار أولا قرار إداري ولا يستند على أي أدلة.
1: هو مش أول مرة، يعني عشان نكون واضحين، هذه ليست المرة الأولى.
0: أولا هذه ليست المرة الأولى بحق الشيخين، ولكن عندما نتحدث بالمجمل العام والأوسع منذ رمضان الفائت وحتى هذه الأيام أصدرت الشرطة أكثر من 1000 أمر من هذا النوع، وأيضا قامت بإبعاد كثير من الوافدين ومشدي الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك من بوابات الأقصى بشكل أيضا بدون لا أوامر وبدون أي مستند، فقط لأن الشرطي الموجود هناك على البوابة قرر ذلك. ولذلك نحن نتحدث عن الآلاف ممن منعوا من دخول المسجد الأقصى، لا لسبب إلا لأن الشرطة تريد أن تغير واقع المسجد الأقصى.
1: إذا قلت بأنه قرار إداري. قلت بأنه هذا القرار قرار إداري.
0: نعم،
1: هل فسره قائد شرطة القدس أم فقط اكتفى بإعلانه؟
0: هو قرار إداري يستند إلى معلومات سرية، ولكن حقيقة الأمر عندما نتحدث عن آلاف الأوامر التي صدرت عن شرطة القدس والتي بموجبها منع آلاف الأشخاص من دخول المسجد الأقصى المبارك، لذلك نحن نتحدث عن إجراء ليس إجراء قانونيا وإنما إجراء سياسيا عنصريا يسعى إلى تغيير واقع المسجد الأقصى المبارك بثوب يريد أن يكتسب ثوبا قانونيا أو شرعية قانونية كشرعية الشرطة، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الأوامر هي أوامر سياسية عنصرية تسعى إلى إحداث تغيير في الوضع القائم التاريخي داخل المسجد الأقصى تقوم به الآن الشرطة الإسرائيلية. في السابق كان الذين يريدون تغيير هذا الواقع هم المجموعات اليهودية المتطرفة، وهي التي كانت يعني تقوم بتصرفات مستفزة داخل المسجد الأقصى. اليوم نحن نرى ذلك بالبث الحي والمباشر حقيقة.
2: نعم.
0: وتنشرها المجموعات اليهودية نفسها التي تنشر هذه الفيديوهات، ونرى أن هذا التغيير الذي تسعى الشرطة الإسرائيلية بنفسها إلى إحداثه داخل الأقصى هي الشرطة التي من المفروض أن تحافظ على القانون وتحافظ على الوضع القائم، هي التي أصبحت أحد الأذرع التي تتسبب في إحداث توتر أمني خطير جدا داخل الأقصى التي ستكون له تبعات خطيرة جدا على مجمل الإقليم.
2: أستاذ خالد، يعني أمام هذا الواقع بعد أن شخصناه جيدا، هل بالفعل يمكن لازال بالإمكان فعل شيء ما لتغيير هذا الواقع؟
0: بالنسبة لنا نحن في الداخل أهم شيء هو موضوع التواجد في الأقصى، وأهم شيء شد الرحال إلى الأقصى والصلاة في المسجد الأقصى، أهم شيء أنه إحنا كمسلمين أن لا نعزل أنفسنا عن التواصل مع المسجد الأقصى، أن لا نمنع أنفسنا عن التواصل مع المسجد الأقصى. هناك فتوى صدرت من سماحة الشيخ عكرمة صبري قبل عدة سنوات والتي أفتى بموجبها أن كل إنسان يأتي إلى المسجد الأقصى شاد الرحال إليه بهدف الصلاة فيه ويمنع، يصلي حيث يمنع، وصلاته وأجره وثوابه هو كمن صلى داخل المسجد الأقصى. ولذلك الهدف نحن الآن نحن كمسلمين بعد أن سمعنا كل هذه السياسات التي تحاك ضد الأقصى، الأمان المهم الآن في هذه الفترة هو شد الرحال، مزيد من شد الرحال، التواجد في الأقصى، مزيد من التواجد في الأقصى والصلاة فيه والقيام بالعبادة لله سبحانه وتعالى داخله.
1: أنا هذا أيضا يواجه تحديات كبيرة. أستاذ خالد شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إذن بعد قرار الإبعاد ظهر واضح يعني القرار بشأن عدم الالتزام

0: مصطفى.
1: والمهم إداري، إداري يعني هم يقررون وفقا لمعلومات يقولون بأنها متواجدة لديهم. وروح أفحص هذه المعلومات، لا أحد يعرف على ماذا تستند هذه القرارات الإدارية. فاصل قصير ونعود وإياكم ليوم جديد.

يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، شلخت 70 إرلات ب 139 شيكل أي لون بدك، ودبق كراميكا 114 ب 39 شيكل وال 116 ب 49 شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: وهذا يقودنا إلى الوقفة الرياضية زهرة دوري الأبطال نصف نهائي من 1 لـ10. قديش تبعتي مباراة مبارح باريس بايرن؟
1: 1-0.
0: الزميل نبيل سلامي صباح الخير.
1: صباح الخير
2: وسعدتما صباحا. هلا
0: المدرب سامي عيسى أيضا صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير مصطفى. صباح الخير زهرة. صباح الخير نبيل. صباح الخير لجميع المستمعين.
0: ما كانت 5-4 بس كانت مباراة قوية جدا.
3: كانت بدون شك مباراة نارية. مباراة للهدف كان الصعود إلى نهائي القمم. أعتقد أنه كانت مباراة تدرس في الجامعات من ناحية باريس سان جيرمان من ناحية دفاعية. شفنا ضغط مباشر، شفنا تكتيك رائع دفاعي وانطلاق لهجمات مرتدة، وصلوا إلى عدة فرص سانحة للتسجيل. كمان بايرن ميونخ وصلت لفرص سانحة للتسجيل، ولكن حارسين المرمى كانوا في قمة عطائهم. يعني نوير كان في من أفضل مبارياته في السنة يعني، ومنع ما يقارب 4 أو 5 أهداف. نفس الشيء من الجهة الثانية، حارس المرمى الباريسي كان في قمة عطائه، تحكم في منطقة 16، ولكن خط دفاع متين جدا مكون من 10 لاعبين. كنا نشوف امبارح من أمس باريس سان جيرمان بعد خسارة الكرة تنزل 10 لاعبين تحت الكرة يضغطوا بشكل

0: مباشر يمنعوا وصول بايرن ميونخ إلى فرص سانحة للتسجيل.
1: نبيل كان عندك تحفظات على التحكيم، أنا مش كثير أتفق معك، تفضل.
2: طبعا قبل التحكيم دشك، أنا الحكم شعوري مش معني بالبايرن، واحد اثنين مش هي سبب، مش هو سبب التعادل. لا أنا بذكر سمير امبارح حكينا، وحكينا على قصة الكفارتسخيليا إذا بتذكر، بالضبط اللي حكيناه امبارح سمير طبق بالدقيقة الثالثة تماما. المساحات الواسعة، المدافع الأيمن والملاعب الوسط من جهة اليمين في بايرن نفس الخطأ، نفس التشكيلة، نفس الخطأ اللي كان بالمباراة الأولى. هذا الزلمة لازم له خطي دفاع بالحرب، في خط دفاع أول وخط دفاع تاني.
1: كفارتسخيليا يمكن ما يكفوش،
2: وما كفوش مع هذا الآفي، هذا الدبابي، هذا مش طبيعي، هذا البني آدم يعني على المسطرة مقاس كانت تماما. هذا واحد. اثنين، وفتش البايرن عن حلول 90 دقيقة ويفتش عن حلول اختراق الدفاع. سمير ذكر دفاع تكتل دفاعي، الغريب الأمر انه هذا الفريق ما بيلعب دفاع بونكر مثلا مثل أتلتيكو مدريد، لا بهاجمك وبيبصل لفرص.
1: وعلى فكرة برأيي باريس كان أخطر امبارح،
2: هو أخطر هو متمكن أكثر
1: مع كل أكثر مع كل الاستحواذ
0: لسبب واحد، هو أخطر لسبب واحد لأنه بايرن ميونخ راح لقدام وترك مسافات، وعنده أسرع لاعبين بأوروبا اللي هني كفارتسخيليا، هذا كان رائع مميز ممتاز، من جهة تاني ديمبلي أعطيه فرصة ثاني حال التسجيل، شفت
2: الطابة في الشبك ليش غير الهدف سمير بالتسجيل دقيقة ما عنده ولا إشي.
0: شوف هو الهدف بكفي انه يطلعوا للنهائي،
1: هو الهدف بالدقيقه الثالثه على يعني في في في الاليانس ارينا على ارض بايرن بين جمهوره اربك البايرن، ادخلوا بنوع من الضغط وعدم التركيز. صحيح. وباريس عمالين استطاع ان يشل مفاتيح لعب البايرن، الاجنحه
2: سمير
1: اوليسي ودياز، يعني كان في نوع من يعني احتواء القدره تبعتين ما اثروا بشكل كافي،
2: ما قدرش يعني. انا بقول انه افضل لاعب حتى بالمباراتين كان عندي البايرن كان هو دياز، انا مش عارف كيف ليفربول تنازلوا عنه، والله ما انا قادر افهم.
0: والله فعلا انا بوافقك 100%.
2: انا اسمح لي، انا بقول انه كمان لازم نذكر بهذا المقام يا جماعه المدرب الرائع للسنه الثانيه على التوالي لويس انريكي.
1: هو رجل المباراه، رجل المباراه
2: امبارح ضبط. احنا عاده انا وسمير بنقول هاي مباريات مرات المدربين يعني يعني الافكت تبعهم قليل، لا امبارح كان واضح المدربين اثنين، خاصة انريكي. انتبهوا اوليسي نجم نجوم الفريق البايرن، هو المفتاح ضبط، حوصر من قبل مدافع ولاعب خط وسط، ما خلوش يتنفس بالمرة، ما قدرش يتحرر، بعدين حاول يسجل والحظ منع الهدف.
0: نبيل في نقطة جدا حساسة انا بدي احب اضيفها.
2: نعم.
0: انه باريس سان جيرمان كل الموسم يعتمد على فاعليه هجوميه. امبارح اثبت لنا لويس انريكي انه امام بايرن ميونخ يستطيع ان يشغل 10 لاعبين بفاعليه دفاعيه. انا احنا ولا مره شفنا باريس سان جيرمان تعتمد على دفاع، بس بهاي المباراه من ناحيه تكتيكيه كان مجبور يحافظ على 1-0 او على 2-0 في المجمل. طيب. وفعلا استطاع ونجح، عشان هيك لويس انريكي اليوم يحتل المرتبة الأولى كمدرب في أوروبا.
1: أنا برأيي نجاح إنريكي بقدرته أن يتخلص من النجوم وأن يبني فريق، أن يبني فريق بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
0: تعرف إنه تخلص
2: من MVP وعمالين بلسعوه إنه للسنة الثانية على التوالي بدونك، واللي سمعته أنا والصبح تحدثنا عن ذلك، صار في حوالي 15 مليون توقيع ضد MVP في ريال مدريد. أنا بتخيل إنه مدريد مقبل على هز أرضي داخل غرفة الملابس. زارة راح تكون انقلاب وثورة في داخل غرفة الملابس.
0: بس
2: النهائي أرسنال لا يستهان بقدراته، نفس كمان مرة عنده تكتل دفاعي رائع، وكمان عنده انضباط وعنده صلابة بالدفاع وبالهجوم، والله أعلم.
0: بريز قال جملة لزيدان، قال له أنت أكبر من كل اللاعبين الموجودين بغرفة الملابس، تستطيع أن تؤثر على هؤلاء اللاعبين. هذا بدل أنه شخصية المدرب كونه كان نجم لامع في عالم كرة القدم يؤثر على اللاعبين بشكل مباشر. هذا الشيء مش موجود عند عدد كبير من المدربين.
2: بدون شك
0: إنريكي كان من أعظم اللاعبين في برشلونة.
2: نعم سمير، قرأت ردود الفعل كمان مصطفى بعد المباراة للاعبين نجوم من باريس والمدرب، الكل أثنى على أداء الفريق البافاري، الكل أكد على أنه فريق طاحن، فريق صعب، أفضل فريق في أوروبا على الإطلاق. دائما نحن حكينا التفاصيل الصغيرة اللي تحسم، مش شرط أن يكون باريس هو الأفضل، أفضل من بايرن ميونخ يفوز بالبطولة، مش شرط، لا لا مش شرط. أنا قلت
0: تكتيكيا باريس كان أفضل من بايرن ميونخ. كيف؟ أعطاه يتسيد الملعب، أعطاه يحرك الكرة كيف بده، بس منعه يوصل لفرص فعلا سانحة للتسجيل. ما شفناش إحنا اي مهاجم من بايرن ميونخ وصل بواحد او واحد على سبيل المثال امام حارس مرمى باريس، وهذا الشيء مهم جدا. شفنا التكتلات داخل ال16، شفنا المهاجمين ديمبلي وكبارسخاليا كيف بيعملوا عمليه صحيح. دفاع بعيد عن هدف عن المرمى،
1: ما كان في انفرادات لهجوم بايرن امام حارس المرمى.
2: أنا مصطفى كمان جملة أنا وبتأكدوا عليها وسمير حكاها يمكن ذكر، أنا منبهر جدا من أداء أفضل حارس بتاريخ كرة القدم. أعتقد اليوم بدي أكد على أنه نوير هو أفضل حارس مرمى من
0: الخمسين سنة بالعشرة
2: من الخمسين سنة وجاي. أنا بصراحة يعني
1: وبهذا الجيل
2: يتمطط زي المكوك ويطلع كرات من داخل أي حارس مرمى بتروح عليها، أنا مش هذا مش مفهوم ضمنا، هذا ابن 40-41 سنة يا جماعة.
1: يوم الأحد كلاسيكو، هل سينجح ريال مدريد في أن يؤخر احتفال برشلونة في الدوري؟
0: من ناحية قدرات يستطيع، من ناحية قدرات يستطيع، ولكن اليوم ريال مدريد مش في أوج عطائه، مش بأوج أدائه.
1: لا هو ملان خلافات داخلية، مشاكل بين اللاعبين، الأمور مش مرتاحة
0: إذا بيلعبش إمبابي ممكن، أما إذا بيلعب إمبابي أفكر إنه برشلونة بتكون في قمة عطائها. برشلونة أثبتت إنه في مباريات تستطيع أن تفوز بنتيجة 1-0، وأنا دائما بقول فريق بدي يطمح في البطولة لازم يعرف كيف يفوز بنتيجة 1-0.
2: صحيح.
1: أرسنال يا زهرة في وضع منيح في الدوري بعد ما كان في خطر الآن. هو يتفوق بنقطتين وأمامنا ديربي لندن يوم الأحد أمام ويستهام.
2: هاي مباراة صعبة، وحكوا في أرسنال إنه أصعب مباراة هي ويستهام، لأنه ويستهام بيعاني من خطر الهبوط. لا تستغرب إنه ويستهام يفاجئ وينخش ويلسع، لكن بتصور إنه خلاص أرسنال ثقته عالية وزادت بعد تعادل السيتي وبعد ما فاز كمان بدور الأبطال ووصل للنهائي. معنويات عالية الجماعة السنة أرسنال يا أخوان. مدفعجية
3: أمل يفوز الرهان تبعنا.
2: لا والله راح يحقق أملك يا زهرة، راح يفوز يلاحته بدور الأبطال وبدور الإنجليزي كمان.
1: هنا السؤال ربما بطل الدوري، سؤال إذا بطل الدور الأبطال لأنه أمام باريس في نهاية هذا الشهر.
2: انتبهوا كمان مرة، احنا بالمرحلة النهائية قد دور الابطال الموسم القادم يكون فيه انتبهوا 7 فرق انجليزية، 7 مش 5.
0: انا قلت لنبيل مرة في لقاء بالراديو، قلت انه انت بتخطط وبتعد وبتجهز وبتحضر بالاخر اول دقيقة اول دقيقتين خطأ من ظهير ايمن او ظهير ايسر او في الدفاع تتغير كل نهج المباراة واسلوب المباراة. هاي المباراة النهائية اللي راح تسمع بين الأرسنال وبين باريس سان جيرمان فيها كتير توتر. سؤال بيطرح نفسه، مين بيجهز أكتر، مين بيعد أكتر من ناحية نفسية ومن ناحية بدنية؟
1: ونحن بطبيعة الحال أمامنا كثير من الأيام وسنناقش ونحلل ونتوقع. أشكركما زميل نبيل سلامي.
3: شكرا
1: أنا مدرس معيس، شكرا جزيلا لكما. زهرة يعطيك العافية، حان الوقت لنقول للمستمعين إلى اللقاء.
3: نعم ساعة ثانية نطويها الآن مصطفى،
1: طويناها معا. نشكركم على المتابعة، شكرا للزملاء ياسمين عابد، إيهاب عويس، وأيضا زهرة سعيد، شكرا جزيلا، نلتقي على خير.
3: شكرا، إلى اللقاء.

0: عملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية. التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
0: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل وتسعين ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قلصت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم مدة الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم بمقدار شهرين ضمن ملفه المتعلق بالاعتقال الإداري الذي صدر بحقه سابقا لمدة 6 أشهر، وبموجب القرار سيتحرر خليفة من الاعتقال في 2 تموز/يوليو المقبل. وكانت المحكمة قد نظرت في طلبات الدفاع التي طالبت بالإفراج عنه أو تخفيف مدة الاعتقال قبل أن تكتفي بتقليصها جزئيا بدل الإلغاء الكامل. يذكر أن وزير الأمن إسرائيل كاتس كان قد فرض في 25 من أذار مارس الماضي اعتقالا إداريا لمدة 6 أشهر على خليفة، وذلك بعد أسبوع من تحويله إلى الحبس المنزلي. أمر رئيس محكمة الصلح في منطقة المركز القاضي مناحم مزرحي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة تقديم ملفه الطبي المحدث، وذلك للتحقق من موعد اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا. وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به الصحفي أوري مسجف والمحامي جونان بن يتسحاك ضمن إجراءات دعوة تشهير رفعها نتنياهو. أكدت بلدية الناصرة في بيان أنه تم تفعيل صفارة الإنذار في إحدى مدارس المدينة إثر خلل تقني وقع أثناء أعمال صيانة وتصليح للصفارات. أفادت تقارير لبنانية بارتقاء مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حبوش جنوب لبنان قبل وقت وجيز، يأتي ذلك في ظل تصعيد مستمر بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني عقب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس يوم أمس في بيان مشترك استهداف قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة جندي بجراحة مصفت بالخطيرة وثلاثة جنود آخرين بجراحة طفيفة إثر استهدافهم بطائرة مسيرة مفخخة جنوب لبنان يوم أمس. وفي بيان آخر أعلن الجيش أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من لبنان، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من تسلل طائرة مسيرة في

0: رياتش مونيه. بدوره أعلن حزب الله قصف آليات عسكرية إسرائيلية أثناء تحركها من شرق البياضة باتجاه شمع جنوب لبنان بالصواريخ. في الملف الإيراني، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر إقليمي بأن إيران من المتوقع أن تسلم اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وبحسب المصدر، فإن طهران تدرس العرض الأمريكي، مشيرا إلى أن الطرفين يتقدمان نحو اتفاق لإنهاء الحرب. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقدر أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، وذلك تعليقا على الاتصال الجارية بين الجانبين. في ذات السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وضعت خطوطا حمراء لأي اتفاق محتمل مع إيران تشمل تفكيك منشآتها النووية، ووقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وتسليم المواد النووية المخصبة مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، وإعادة فتح مضيق هرمز.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية. القدس 22، الجليل الأعلى 23، طبرية 29، الناصرة 25، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، النقب 25، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، أجمل التحيات الصباحية مستمعاتنا ومستمعينا، حلقة جديدة من بيت العيلة، تحياتي لكم أينما كنتم. اليوم الخميس 7 أيار مايو من العام 2026، تحياتي لكم وين ما كنتوا، على السمع، على الطرقات، في أماكن العمل وفي البيوت وفي كل مكان في هذا العالم. أجمل التحيات لكم أينما كنتم، دائما بتمنى هاليوم يحمل دائما الخير إلكو، يعني برغم من كل الظروف اللي بتمر فينا وكل المتغيرات، بتمنى تكونوا دائما بخير. حلقة جديدة من بيت العيلة تطل عليكم لليوم الخميس، بيت العيلة برنامجكم اليومي من الأحد للخميس.

اللي بتناول مواضيع متنوعة، مواضيع عائلية مجتمعية تهم كل فرد في مجتمعنا. واليوم الخميس نتحدث أيضا عن مواضيع متنوعة، رح يكون معنا لقاءات متنوعة ومواضيع جميلة جدا خلال هالساعتين من الآن وحتى الساعة الواحدة. يشاركني دائما في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، وفي الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

مشوارنا انطلق إذن مستمعاتنا ومستمعينا من هذه المساحة اللي بنلتقي فيها لحتى نتحدث عن مواضيع جميلة جدا في هذا اليوم الربيعي، يعني هيك طقس ربيعي دافئ على امتداد البلاد اليوم. عندنا نهاية أسبوع دافئة وهادئة بتمناها لكم جميعا. طبعا رح يكون خلال نهاية الأسبوع الطقس جميل جدا وفش أكيد عذر للجلوس في البيت. نهاية أسبوع جميل بتمنى لكم إياها كلكم، ويوم خميس جميل مليء بالطاقات الإيجابية دائما. تعرفوا عن جد يعني إذا بنتطلع على سرعة الأيام كيف بتمرق بسرعة، عن جد قديش هي سريعة. أسبوع هيك مر بشكل خاطف، واليوم هيانا صرنا بيوم الخميس. عن جد يعني إذا اتطلعنا على الأيام وسرعة مرورها بنتعلم كثير أشياء، أهمها إنه الوقت فعلا ما بيستنى حدا. الوقت لا ينتظر المتردد، لا ينتظر كثيري التأجيل. عشان هيك ما تستنوش كثير، ما تأجلوش كثير، اعملوا الأشياء اللي عليك. وكمان هاي يعني إنه الإنسان يعمل الأشياء اللي عليه بيعطيه هيك راحة نفسية إنه خلص عم بنجز أشياء. وأهم أهم إشي ما تستنوش على اللحظات العائلية الجميلة، كل إشي حلو بالعيلة مرتبط بالعيلة ما تأجلوه. بدي أبلش معك وحلقتنا لليوم مع القيصر، إني أحبك.

بيت العيلة أجمل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا. الخميس السابع من أيار مايو من العام 2026 وحلقة جديدة من بيت العيلة انطلقت لحتى نكون معك خلال هذا المشوار من الآن وحتى الساعة الواحدة مع الفقرات المتنوعة والمواضيع المتنوعة اللي بتستنانا خلال هالساعتين لحتى نحكي عنها. دائما بتمنى لكم مستمعاتنا ومستمعينا قضاء أجمل الأوقات برفقتنا، خاصة يعني حلقة يوم الخميس بتمنى تكون هيك آخر رواق، يعني آخر الأسبوع وهيك الطاقات الإيجابية بالجو مع هذا الجو الربيعي الجميل والساحر. شو رح يكون معنا خلال حلقتنا لليوم من بيت العيلة؟ مواضيع متنوعة طبعا في بداية أيار، أكيد يستعد شعبنا لإحياء ذكرى النكبة، هذه الذكرى اللي ترتبط بالكثير من الفعاليات اللي راح تكون يعني خلال هدول الأسبوعين الجايات، فرح نحكي عن فعاليات مرتبطة بأسبوع العودة. هاي الفعاليات اللي بتنظمها جمعية الثقافة العربية رح نحكي عنها. رح يكون معنا مواضيع أيضا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والموسيقى. اليوم طبعا الموسيقى أصبحت تنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، رح نحكي عن بعد إنتاج الموسيقى بالذكاء الاصطناعي. دائما الموسيقى يعني هذا الفن الجميل اللي يعبر عن الإنسان، هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يولد موسيقى تكون عن جد تحاكي مشاعر الإنسان وشعور الإنسان، وخاصة في ظل انتشار يعني أغاني اللي هي كمان أصبحت تنتشر بشكل كبير واليوم هي موجودة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. رح نحكي عن موضوع اللي

0: اللي بحكي عنه مؤخراً فيروس هانتا، رح نحكي عنه شو هو هذا الفيروس، كيف انتشر، هل هناك خوف كمان من انتشاره إلى العالم. رح يكون معنا كمان هيك نصائح للتخطيط للسفر خلال هذا الموسم، خلال الصيف. رح نحكي عن التشتت والدماغ، دائماً يعني في خرافات مختلفة حول موضوع التشتت والتركيز، رح نحكي عنها اليوم ببيت العيلة. إذن مستمعاتنا مستمعينا، بستناكوا ساعتين جميلات جدا من المواضيع المتنوعة اللي محضرين لكم إياها اليوم الخميس. أجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا. رح نطلع لفاصل إعلاني قصير جدا ومن بعدها راجعين، ابقوا معنا.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع ابتهال حسن.

أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. عدنا من بعد هذا الفاصل الإعلاني. بيت العيلة مكمل معكم بأجمل أجواء الخميس والأجواء الربيعية الساحرة.

يلا. كثير منا بفكروا بهذا الوقت من كل عام إنه طبعاً خطط السفر الصيفية بجهزوا خطط السفر للصيف. فقبل تأكيد الحجز أو إلغائه، كيف نتخذ قرار السفر الأنسب في هذا الصيف؟

وبالتأكيد صيف 2026 مختلف مع الحرب، مع وجود الحرب، مع وجود التعقيدات في كل مكان. هذا التأثير لم يعد محصور في السياسة، بل امتد أيضا إلى تفاصيل حياتنا كلها، من سعر كمان سعر كل شيء يعني بتعلق في حياتنا اليومية، وحتى كمان بالسفر، من سعر الوقود لمسار الرحلة وحتى احتمال إلغائها في اللحظات الأخيرة. بين من حجز بالفعل ومن يخشى الخسارة ومن يتردد في الحجز وسط ارتفاع الأسعار وتقلبها، لم يعد السؤال الأهم وين نسافر، بل أصبح السؤال هل أسافر الآن وكيف أتخذ القرار الأضمن في هذا الصيف المضطرب؟ طبعاً إذا بنتحدث عن أسعار وقود الطائرات، قفزت خلال أسابيع قليلة مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، بينما حذرت شركات الطيران الأوروبية من احتمال نقص يصل إلى من 10-20% في الإمدادات خلال الصيف، وهذا ينعكس بشكل مباشر على عدد الرحلات المتاحة وتكاليف التشغيل. أما إذا كنتوا بتخططوا للحجز لسفرة الصيف، فتابعوا الإشارات. بالنسبة لكل حدا بعده ما حجز وبخطط للحجز، تبدو الصورة أكثر ضبابية، الأسعار بارتفاع، السوق سريع التغير، المخاطر غير مؤكدة بالكامل. أظهرت البيانات من سوق الطيران أنه شركات عدة بدأت بالفعل برفع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 15% في بعض الأسواق، مع فرض رسوم وقود إضافية على عدد من الرحلات. في كمان مسؤولين حذروا في قطاع الطيران التجاري من أنه الأسعار قد تحتاج إلى الارتفاع بنحو 20% لتعويض كلفة الوقود المتصاعدة. أما الإشارات اللي بتساعد المسافر في اتخاذ القرارات، احجز الآن إذا لاحظت ارتفاع متواصل في الأسعار خلال الأيام أو الأسابيع المتقاربة، أو إذا كانت مواعيدك ثابتة ولا تحتمل التغيير، مثل إجازة محددة أو التزامات عمل أو دراسة. الإشارات إذا تحجز الآن كمان إذا وجدت سعر مناسب ضمن ميزانيتك حتى لو لم يكن الأقل تاريخياً. أما ينصح بالانتظار أو تغيير الخطة إذا كانت الأسعار متقلبة بشكل واضح صعوداً وهبوطاً في فترات قصيرة، أو إذا لديك مرونة في التواريخ أو مدة الإقامة، أو إذا لم تحسم وجهتك بعد أو لديك الكثير أو أكثر من خيار محتمل. ولكن أيضاً الخبراء ينصحون بتغيير الاستراتيجية وليس تغيير الرحلة. ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة إلغاء السفر، بل قد يكون دافع لإعادة التفكير في طريقة التخطيط ذاتها. تنصح تقارير السفر بإعادة تصميم الرحلة بدل من إلغائها، خاصة في أوقات ارتفاع التكاليف وعدم اليقين السياسي والاقتصادي مثل اللي إحنا موجودين فيه. يمكن تقليل النفقات عبر خطوات عملية، من بينها اختيار وجهات أقل تأثراً بالتوترات اللي موجودة، السفر من مطارات بديلة إذا كانت الأسعار أقل، أو الرحلات أكثر تردد، تجنب الحجز المجزأ، يعني عدة تذاكر منفصلة على شركات مختلفة قدر الإمكان لما يحمل من مخاطر إضافية عند تغيير الجداول، واختيار تذاكر

لترتيبات خاصة يصعب تعديلها بسرعة، أو إذا كان التوتر النفسي اللي بتشعر فيه بسبب عدم اليقين أعلى من يعني المتعة المتوقعة من الرحلة نفسها. أكيد يعني السفر بالنهاية بيحتاج هيك نفسية مرتاحة، مش توتر، مش قلق، مش خوف. طبعاً بنتمنى يعني هالأوضاع تتغير ونرجع نسافر بهدوء وبكمان أسعار يعني مناسبة دائماً. نستمع لها المحطة الغنائية ومن بعدها رح نكون مع موضوع آخر، فعاليات أسبوع العودة.

أجمل التحيات مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم على الطرقات، سوقوا دائما على مهلكو وإصلوا وجهاتكو بكل أمان. كل التحيات أيضا لكل اللي بيسمعونا في أماكن العمل، يعطيكو ألف عافية. لكل اللي بيسمعونا في البيوت كمان، ستات البيوت يعطيكو ألف عافية. طبعاً بذكركم أنه دائماً بإمكانكم التواصل معنا عبر واتساب الشمس 046-101 لهيك مشاركاتكم الجميلة في المواضيع اللي بنطرحها، أي تساؤلات كمان ممكن تكون مع ضيوفنا، بإمكانكم التواصل معنا على 046-101. هاي طبعاً الميزة اللي فتحناها مؤخراً في برنامج بيت العيلة، اللي بإمكانكم التواصل معنا عبر رسائل الواتساب، طبعاً مش هاتفي وإنما واتساب. بانتظار مشاركاتكم الجميلة مستمعاتنا ومستمعينا في هذا النهار الربيعي الرائع، أجمل الأوقات بتمنى لكم إياها برفقتنا.

0: دائما تعالوا نطلع فاصل إعلاني ومن بعدها نرجع لحتى نكون بفقرة جميلة حول أسبوع فعاليات العودة اللي محضرينه جمعية الثقافة العربية اللي راح تكون كمان يعني هيك فيها نشاطات وفعاليات لكل العائلة، فعاليات جدا جدا مهمة لمجتمعنا بالذات في هذه الفترة. تعالوا نطلع فاصل إعلاني قصير ومن بعدها راجعين.
1: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5 خاضعة لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور، فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، متسافيم أو مسلولين بتسعة شيكل، الوحشة بصين أبيض أوربان بأربعة وأربعين شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء. بس يوم السبت لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
4: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار.
5: يا
6: أنا أحب بلدتي كثير، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
7: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: شكرا، يعطيكم العافية.
8: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: رجعنا من جديد. أجمل التحيات إلكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. 11:37 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. فعاليات أسبوع العودة التي تقوم فيها جمعية الثقافة العربية بمناسبة يعني الاحتفاء والتذكير بذكرى النكبة هذا العام. يعني تأتي هذه الفعاليات في ظل يعني أحداث ثقيلة وأحداث متغيرة ومضطربة. رح نحكي عن فعاليات أسبوع العودة مع المنسقة الإعلامية ومديرة العلاقات العامة في جمعية الثقافة العربية بيان الأحمد. أهلا وسهلا فيك عزيزتي بيان.
1: أهلا ابتهال فيك وكل المستمعين والمستمعات.
0: أهلا فيك عزيزتي. يعني فعاليات جدا مهمة. بداية احكي لنا بشكل عام عن التنظيم لهذا الأسبوع.
1: أكيد بداية مهم أن نشير أنه هذا أسبوع العودة الرابع للسنة الرابعة على التوالي تنظم جمعية الثقافة العربية. أيضا هذا السنة هو سنة مختلفة بسبب كل ما مررنا فيه من ظروف. هو عمليا بسبب ما بعد حرب الإبادة وما بعد اتفاق النار الأول اللي صار في غزة. فعمليا أسبوع العودة هذا العام

0: في ظروف حساسة. صحيح. كمان عم نحكي على ظروف اقتصادية صعبة مرت على الأهالي، ولكن أيضا ما يعاني أبناء شعبنا إن كان في الكرة مسلوبة الاعتراف، إن كان محالة القمع للعمل الثقافي في الداخل، كان عدد من الفنانين والفنانات يعني تحولوا إلى موضع تجريم وإدانة. في صحيح. هذا السياق أعلننا السنة عن أسبوع العودة الرابع. هذا الأسبوع يعني في له معنى خاص مهم، لأننا نركز على الرواية الفلسطينية، مهم نأكد على قصص أبناء شعبنا على المهجرين، مهم نربط أبناء شعبنا في المكان في الزمان، نتحدث عن ارتباط متجدد مع الأرض. فهي السنة عمليا رح يبلش أسبوع العودة من 10 شهر لحد 17 أيار، فعاليات متنوعة لكل أفراد العائلة لكل العمر ولكل الفئات. أيضا ابتهال في عنا خلال هذا الأسبوع نشاطات اللي هي وجاهية في الجمعية، أيضا في عنا جولات، كنا ثلاث جولات، جولة في مدينة حيفا مع دكتور جوني منصور يوم الجمعة في 15 الشهر في ذكرى النكبة. يوم السبت في عنا أيضا نشاط جولة في بئر السبع في قرية تسمى قرية الخلطة. قرية الخلطة هي قضاء بئر السبع، رح نكون هناك مع المرشد عمر الغباري، رح يكون أيضا يشاركونا زخروت. ويوم الأحد، يوم الأحد رح نكون في القدس مع طارق البكري حارس الذاكرة لحديث ما نحكي على أحياء مدينة حيفا الغربية، رح نحكي عن تاريخها، رح نتجول فيها بالإضافة للنشاطات اللي رح تكون بداية الأسبوع. يعني رح نبدأ أسبوعنا في يوم الثلاثاء في ورشة زوم اللي رح تتحدث عن الأرض، رح تتحدث عن النبات. الورشة رح تكون مع هيثم كنعان مع سجا وسد. المحاضرة عبر الزوم الساعة 6 المساء رح تكون عن السيادة الغذائية وإحياء الموروث البيئي. يعني بتعرفي في هل إحنا شعب فلاحين وعلاقتنا بالأرض ارتبطت من كان بالمفهوم السياسي ولكن أيضا بالمفهوم الوطني القومي
1: تماما. يعني شعورنا بهذه الأرض يعني يرتبط بشكل مباشر بغذائنا كمان وبتعاملنا مع هاي الأرض يعني بشكل بالفعل. بحياتنا اليومية يعني.
0: والمميز إنه علاقتنا مع الأرض تغيرت خلال السنوات. إحنا كنا تماماً. شعب منتج، تحولنا للأسف إلى شعب مستهلك
1: ومنفصل كمان عن هاي الأرض
0: 100%. فلذلك مهم لنا كان إنه نعيد إلى الجذور كل ما يتعلق بالأرض، نرتبط فيها ونفهمها. جميل. يعني الفلاح الفلسطيني فهم الأرض بطريقة مختلفة عن كل شعوب الآخرين، فلذلك كان مهم لنا إنه نركز على هذا الموضوع. المحاضرة عبر الزوم الساعة 6 المساء، ومهم بهاي يعني بهاي المنصة أحكي ابتهال إنه لما إحنا عم نعمل نشاطات على الزوم لأنه بيهمنا إنه الناس تشاركنا من كل مختلف صحيح. مناطق الوطن،
1: تكون متاحة يعني لأكبر عدد ممكن
0: للجميع. بالفعل يوم الأربعاء 13/5 الساعة 6 المساء رح يكون فينا النشاط للأطفال. يعني دائما النشاطات بشكل عام تكون للكبار ولشريحة مختلفة، ولكن في جامعة الثقافة العربية بهمنا كمان أن يكون في نشاطات للأطفال، لأنه الطفل مهم أنه تعطيه من يعني العلم في الصغر كالنقش على الحجر. أكيد. فكان مهم لأنه نعطي للأطفال ورشة. رح يكون في عنا ورشة مع مركز الطفولة في الناصرة. رح يكون في رواية قصص من سلسلة قرانا الباقية فينا اللي هي عمليا قصص عن قرى مهجرة. رح يكون في عنا رسم على الوجوه، فعاليات تثقيفية، لأنه إحنا نؤمن بحق بأنه الترفيه يمكن ضبطه مع الثقافة.
1: وين هاي الفعاليات رح تكون؟
0: هاي الفعالية رح تكون يوم الأربعاء 13/5 الساعة 6 المساء، رح تكون في مقر جامعة الثقافة العربية في مدينة حيفا، يود لامد فيرس 14 شارع المخلص. ويوم الخميس رح يكون في عنا ب 14/5 ندوة في الجمعية مع دكتور عادل مناع ودكتور منصور المطاطرة. رح نحكي، رح تكون الندوة تحت عنوان جغرافيا تحت المحو، النكبة المستمرة في ظل الإبادي، برضو الساعة 6 المساء. رح يكون أيضا في عنا زاوية لبيع الكتب وكتب حصرية لجامعة الثقافة العربية. المهم أنه الناس يجي تشاركنا، وزي ما حكينا الجمعة 15/5 جولة مع دكتور جوني منصور للتعرف على المدينة العربية. يعني كثير ناس بتيجي على مدينة حيفا ما بيصح لها
1: ابتهال
0: تشوف الأحياء العربية تاريخها أسمائها.
1: جولة جدا مهمة هاي وجميلة خاصة مع دكتور جوني. أكيد
0: أكيد ابن حيفا الساعة 4. السبت عنا في قرية الخلصة قضاء بئر السبع مع عمر الغباري. بالمناسبة في من بئر السبع رح يكون في عنا مواصلات منظمة من بئر السبع. الجولة رح تبدأ الساعة 11. ويوم الأحد رح 17/5 رح تكون جولة في القدس الساعة 4 مع طارق البكري. مهم لإلي كمان إنه أحكي ابتهال إنه هذا الأسبوع العودي هذا يتخلل انطلاقة متجددة لمشروع هذه بلادي. مشروع هذه بلادي هو مشروع شبابي اللي فيه عمليا كنا بننظم جولات تثقيفية لقرانا ولبلداتنا العربية للمناطق المختلفة في البلد. يعني بتعرف بشكل عام الطلاب بتعرف بلادها فقط عن طريق المنهاج الإسرائيلي. صحيح. والمنهاج ما بكتب وما بيستخدم مصطلحاتنا، ما بيحكي عن لغتنا، عن الكلمات اللي بيستخدموها سيادنا أجدادنا.

0: أبائنا أمهاتنا ارتباطنا مع الأرض مع النبات. فلذلك مهم لأننا رح تكون هاي الانطلاقة مع كل التطبيقات على العمل الثقافي مع كل المساحات الضيقة. احنا بنحاول نخلق مساحة آمنة مساحة ثقافية لكل أبناء شعبنا أن يجوا. وبهي المناسبة بحكي بسيها لكل أبناء شعبنا تعوا شاركونا انضموا في النشاطات. النشاطات كلها مجانية أسبوع كامل. تابعونا عبر صفحاتنا على الانستغرام فيسبوك عشان تشوفوا هناك روابط التسجيل. نعم. تشوفوا أكثر وتتابعوا كل النشاطات اللي راح تكون.
1: يعني ما شاء الله عليك يا بيان زميلتنا العزيزة أكيد يعني لخصتي كل شيء وفعلا يعني سبقتيني في نقطة أنه في ظل كل هذا التضييق على العمل الثقافي وإحنا وأخيرا رجعنا نشوف العمل الثقافي بعد يعني عن جد سنتين كانوا صعبات جدا اللي تقريبا اختفى فيهن. فأنا جدا سعيدة بهذا بعودة هذا العمل وهذا النشاط وفعلا يعني جولات جدا جميلة وندوات جدا رائعة وخاصة كمان للأطفال جدا أكيد في تعطش يعني احنا كبير جدا
0: بالفعل. يعني احنا بالفترة الأخيرة لما من بعد وقف إطلاق النار في غزة من بعد عمليا كل رفع تقييدات الجبهة الداخلية عم نتواصل مع الناس عم نتواصل مع الميدان مع الطلاب. ومهم كمان أني أضيف نقطة مهمة ابتهال بأنه عمليا جمهور الهدف كل أبناء شعبنا ولكن إحنا أيضا طلاب منحة دكتور روضة عطالله رح يشاركونا. إحنا عم نقدم منحة على مدار 3 سنوات للطلاب الجامعيين. هاي كمان مساحة ثقافية لطلاب الجامعات اللي هم أساسا كمان تعرضوا لقمع. وأيضا المساحات قديه في مساحات في الجامعات والكليات شبه معدومة. فلذلك أيضا نحاول نبني مساحة للطلاب إنه يجوا ويشاركونا. وعم نسمع قد في تعطش من الناس من الأطفال من الأهالي. أكيد. يعني الأهالي اليوم عم تدور على مساحة ثقافية لأطفالها إنه تيجي وتشارك ما يكون اللي هو عمليا بس الترفيه السريع اللي إحنا عم نشوفه اللي هي العروض السريعة على محتوى هادف. نعم. فلذلك كان مهم لإلنا إنه يوم الأربعاء نعمل نشاط كامل متكامل للأطفال. رح يكون في رواية قصص رح يكون في رسم على الوجوه رح يكون في كثير فعاليات ثقافية. والأهم الطفل يحس مرتاح إنه في مساحة خاصة إله في مدينة حيفا اللي يجي وتأكد إنه إحنا دائما موجودين عشانها.
1: جميل جدا بدي أحييك وبدي أشكركم على هذه النشاطات يعطيكم ألف عافية. وطبعا وين في إمكانية الاستفسار أكثر عن الفعاليات على صفحتكم في إنستغرام ولا
0: أكيد.
1: وين؟
0: صفحتنا في الإنستغرام وفيسبوك جمعية الثقافة العربية فوتوا دوروا علينا رح تلاقونا. كمان في عنا روابط رح نبعثها وننشرها. ودائما أبوابنا مفتوحة لاستقبال الجميع.
1: بدي أشكرك بيان الأحمد المنسقة الإعلامية ومديرة العلاقات العامة في جمعية الثقافة العربية. شكرا جزيلا عزيزتي تحياتي. شكرا شكرا. قديش إحنا عن جد كمجتمع بحاجة إلى هذه النشاطات الثقافية الجميلة اللي كمان توحد كل أفراد العائلة مع بعض.

مستعملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتقد رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت الحكومة الحالية في أعقاب تصريحات وزير القضاء ياريف لافين بشأن المحكمة العليا، وقال بنت إن الحكومة الحالية تمضي بحسب وصفه في مسار من شأنه المساس بأسس الدولة، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستتطلب العمل على معالجة ما خلفته سياساتها. وفي التفاصيل، قال وزير القضاء ياريف لافين تعليقا على ملف التعيينات القضائية إنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن التعيينات فإن المحكمة العليا ستتجه نحو الانقراض على حد تعبيره. قررت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم لمدة شهرين، ليحدد موعد الإفراج عنه في الثاني من تموز يوليو المقبل بدلا من انتهاء أمر الاعتقال بعد 6 أشهر كاملة. وجاء القرار عقب مداولات قضائية نظرت في مطالب هيئة الدفاع بالإفراج عنه أو إلغاء أمر الاعتقال الإداري فيما اكتفت المحكمة تخفيف المدة بشكل جزئي. وكان وزير الأمن إسرائيل كاتس قد أصدر في 25 من آذار مارس الماضي أمر اعتقال إداري بحق خليفة لمدة 6 أشهر بعد أسبوع من إخضاعه للحبس المنزلي. أمر رئيس محكمة الصلح في منطقة المركز القاضي مناحم مزراحي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإعادة تقديم ملفه الطبي المحدث، وذلك للتحقق من موعد اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا. وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به الصحفي أوري مزجف والمحامي جونان بن يتسحاك ضمن إجراءات دعوة تشهير رفعها نتنياهو. وإلى أخبار الجبهة الشمالية، أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن صباح اليوم سلسلة غارات على مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وعدد من الجرحى إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمحال التجارية والبنى التحتية. كما أفادت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول وأصابت عددا من المسعفين أثناء توجههم إلى موقع الغارة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً أن الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت يوم أمس أسفرت وفق بيانه عن مقتل أحمد غالب بلوط الذي قال إنه يتولى قيادة وحدة الرضوان التابعة لحزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال.

0: اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يطرا اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار مع أجواء حارة نسبيا في منطقة الأغوار. القدس لهذا النهار 22، الجليل الأعلى 23، في طبرية 29، الناصرة 25، حيفا والساحل 21، يافا والأبيب 22، النقب 25، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

مرحبا من جديد، أجمل التحيات إلكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، على الطرقات، في أماكن العمل، في البيوت، وفي كل مكان في هذا العالم. لكل الموجودين على الطرقات سوقوا على مهلكو. تحياتي لكم وين ما كنتوا مستمعاتنا ومستمعينا، تحياتي لكل اللي انضموا لنا في هذه اللحظات، ولكل اللي على السمع أيضا من بداية مشوار بيت العيلة. بيت العيلة مكمل معكم حتى الساعة الواحدة في مشوارنا اليومي من الأحد للخميس. بيت العيلة يرافقكم دائما مع أجمل المواضيع الاجتماعية والأسرية وكل ما يهم الأسرة العربية في مجتمعنا، نتحدث عنه مع ضيوفنا. طبعا بدي أذكركم دائما أنه فتحنا إمكانية يعني مشاركتنا، مشاركاتكم ورسائلكم على واتساب بالشمس 0461101. بإمكانكم أنه تشاركونا أي أفكار بتحبوا تشاركونا إياها، أي تساؤلات طبعا بتخص المواضيع اللي بنطرحها هون دائما في بيت العيلة. ساعتنا الأولى حكينا عن التخطيط للسفر في ظل هذا الوضع اللي عن جد مش مفهوم قاعد يكون، مش عارفين كيف الصيفية راح تكون. فكل الأشخاص اللي بيخططوا للسفر هيك حكينا شوية نصائح بما يتعلق بالحجز. حكينا كمان عن فعاليات جمعية الثقافة العربية فيما يتعلق بأسبوع العودة، فعاليات جدا جميلة اللي راح تكون خلال الأسبوع القادم. بساعتنا الثانية رح نتطرق لمواضيع متنوعة أيضا، رح نحكي عن التشتت، يعني هناك خرافات كثيرة متعلقة بالتشتت وعمل الدماغ، رح نحكي عن هذا الموضوع. رح نحكي كمان عن موضوع الموسيقى والذكاء الاصطناعي، أصبحنا نستمع للكثير من الأغاني اللي بنفكر إنه عن جد يعني هذا المغني موجود، ولكن يتضح إنه من توليد الذكاء الاصطناعي. اليوم بنشوف كمان على التيك توك، على إنستغرام، يعني مغنيين اللي هن ما بنقدر أبدا نفرقهن عن المغنيين يعني الحقيقيين. واليوم إحنا عن جد موجودين في ظل هذا الواقع، الموسيقى أصبحت تصنع بواسطة الذكاء الاصطناعي، كيف هذا ممكن إنه يؤثر على الموسيقى بشكل عام، كيف على علاقة الإنسان بالموسيقى أيضا. رح نحكي عن موضوع فيروس هانتا، هذا الفيروس اللي يشكل مصدر قلق للكثيرين وبرجعنا لست سنين لورا للكورونا، للتساؤلات اللي كانت في البداية. بنتأمل طبعا أنه يتم يعني السيطرة عليه وما يتحول أبدا للأحداث، يعني لسيناريو متكرر لما حصل في كورونا. رح نفهم أكثر عن هذا الفيروس ورح نحكي عنه. إذن بستنانا ساعة حافلة بالمواضيع المتنوعة اللي رح تكون طبعا جميلة جدا بمرافقتكم مستمعاتنا ومستمعينا. اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، بتمنى لكم دائما يعني أجمل الطاقات الإيجابية برفقتنا، خاصة مع حلقة يوم الخميس وحلقة نهاية الأسبوع.

0: الخميس.
1: هلا بالخميس فعلا، أجمل الأوقات بنتمنى لكم إياها مستمعاتنا ومستمعينا لليوم الخميس السابع من أيار. فكرتنا التالية لكل اللي بيعانوا من موضوع التشتت عن جد وبيفكروا إنه هن متشتتين. كثير في خرافات بتتعلق في التشتت والتركيز وكيفية عمل الدماغ، وكثير بنسمع يعني أمور اللي أحياناً مش عن جد حقيقية. طبعاً يعتقد إننا نتعامل يومياً مع عشرات الآلاف من الأفكار الكبيرة والصغيرة العاجلة والعادية، وهي هي فقط الأفكار اللي ندركها، أما في الخلفية في اللاواعي يواصل دماغنا تصفية سيل من المحفزات من الضوضاء المحيطة والفوضى على مكاتبنا، بل وحتى مجرد وجود هواتفنا بحسب الأبحاث. بكل ثانية بتعرض

دماغنا لنحو 11 مليون معلومة بمر جزء جداً صغير منها إلى عقلنا الواعي، مما يظهر مدى الجهد اللي يبذل الدماغ لتحليلها واختيار ما له علاقة ويستحق أن نهتم فيه. عشان هيك منستغربش إن إحنا بنشعر بالتشتت وعدم التركيز. لما إحنا بنحاول نركز في كثير أخطاء شائعة بنوقع فيها، نظراً لأنه إحنا كمان سامعين هاي الأمور من اللي حوالينا أو قارينها بمحلات مختلفة. من الخرافات اللي بنسمعها إنه التركيز أمر صعب. الدراسات بتوضح إنه الكثير منا لا يجد صعوبة في التركيز على الأمور اللي بيهتم فيها فعلاً وبحبها. أما ما نعتبره تشتت فما هو إلا تعبير عن إنه دماغنا بيعطي الأولوية للشيء اللي بيشوفه أهم في تلك اللحظة من أمور أخرى. على سبيل المثال، ربما تصل إلى نتيجة أن إمضاء الوقت وأنت تطالع إنستغرام لم يكن الاستخدام الأفضل للوقت، ولكن دماغك لم يجد صعوبة في الاستجابة لرغبتك في فتح التطبيق والاستمتاع بمشاهدة صور أصدقائك أو غيرها. الدراسات بتقول إنه التركيز مش شيء صعب، ولكن المشكلة أننا نحاول مقاومة أدمغتنا ونحملها المسؤولية لأنها تقوم بما صممت من أجل القيام فيه. وأيضا بتقولنا الدراسة بتقول إنه عادة إحنا ما نقلل من مدى الجهد اللي تبذل أدمغتنا في استيعاب كل ما حولنا ومن ثم تنظيمه. بدلا من محاولة مقاومة ميلنا العقلي للتنقل بين الأفكار، يمكننا تعلم إدارته. فعلى سبيل المثال، إذا وجدت أن العمل المكلف فيه ممل، اجعله أكثر إثارة للاهتمام. وإذا كانت بيئة العمل فيها الكثير من الأمور اللي تشتت الانتباه، انتقل إلى مكان أكثر هدوءا. إذا كان ذهنك مشغولا، يمكنك تفريغ مساحة من خلال تدوين الأفكار. وإذا كنت مرهق، امنح دماغك استراحة. أكثر منا كمان بيعملوا شغلة عشان يركزوا أكثر، اللي هي وقف تنبيهات الهاتف. بيعتمدوها كثير للحد من المقاطعات اللي بتتسبب فيها هواتفنا، ولكن وجود الهواتف أمامنا هو بحد ذاته اللي بيستنزف تفكيرنا بشكل غير ملموس. في دراسة لجامعة تكساس اللي انعملت عام 2017، وجدت إنه أداء المشاركين في المهام المعرفية المعقدة كان أفضل لما كانت هواتفهن في غرف أخرى، مقارنة بأدائهن في وجود أجهزتهن أمامهن أو في جيوبهن أو حقائبهن. هذه الدراسة وجدت أنه مجرد وجود الهاتف يؤثر بالسلب على الذاكرة العاملة المتاحة والذكاء الوظيفي السائل المتعلق بالقدرة على حل المشاكل والتفكير المنطقي، حتى بين الأشخاص اللي لا يواجهون صعوبة في التركيز. من الأمور كمان اللي كثير بتشتت تركيزنا هي التنقل بين المهام. هو أكثر ما يشتت تركيزنا، وأحياناً ما يفرض علينا هذا التنقل لأمور لا علاقة لنا فيها، مثل سؤال من زميل أو رنة هاتف أو أي أمر آخر. مثل أن تخطر فكرة ببالنا فننفذها فوراً من دون تفكير تقريباً. يمكن تقول لنفسك لن يستغرق الأمر سوى ثانية واحدة، ولكن في كل مرة تنتقل فيها إلى مهمة جديدة، يبقى جزء من دماغك معلق بما كنت تفعله للتو، وهذا الشيء يشتت انتباهك ويبطئ ويقلل من فعاليتك. من الأمور كمان اللي بنعتقد إنها صحيحة فيما يتعلق بالتركيز ولكنها غير صحيحة، إنه إنجاز الأمور يتطلب الهدوء.
ربما يعتقد البعض أن بحاجة إلى هدوء تام من أجل التركيز، ولكن أحياناً لا تكون هناك محفزات كافية. الدراسات تقول عندما تكون المهمة

0: المطلوبة إنجازها مملة أو سهلة، يصبح كل شيء آخر أكثر إثارة للدماغ ويبدأ في التفكير في أمر آخر. الخبراء بنصحوا بزيادة مستوى التحدي الذهني إذا كنت تبذل مجهود كبير لقراءة وثيقة مثلاً معقدة بينما يناقش زملائك بجانبك برنامج تلفزيوني، حاول أن تزيد من سرعة القراءة، وربما يساعدك الاستماع إلى موسيقى تعرفها على الاندماج مع عمل لا تجده مثيراً. آخر خرافة بدي أحكي عنها اللي هي عن جد كثير مهمة قبل ما نطلع للفاصل، إنه متابعة منصات التواصل الاجتماعي خلال الاستراحات. كثير منا طبعاً بأخذوا استراحات بين العمل اللي بتساعدهن على تنظيم العمل، وبيقوموا خلال الاستراحات بتصفح منصات التواصل الاجتماعي والقراء والقراءة أو أنشطة اللي بتحتاج هيك جهد ذهني معين، ولكن هاي النشاطات بتتضمن استقبال معلومات جديدة اللي بتأثر على دماغنا، فدماغنا بهاي الحالة لا يعيد شحن طاقته ولا يتم منحه الفرصة إلى التوقف وعدم القيام بأي شيء تقريباً. بدلاً من تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك القيام بالمشي أو التنظيف أو حتى مجرد التحديق من النافذة وعدم عمل شيء. هيك أمور بتتعلق بالتركيز والتشتت، بنكون هيك مفكرين إنه أمور صغيرة ممكن تكون مش مؤثرة على تركيزنا، ولكنها تؤثر بشكل كبير على التركيز. فاصل إعلاني قصير ومن بعدها راجعين لحتى نكون مع موضوع يتعلق بالموسيقى والذكاء الاصطناعي، ابقوا معنا.
1: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور، فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، طن حديد ب 2850 شيكل فقط، الأرخص في البلاد، وملان تنزيلات على كل شيء، بس يوم السبت، لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
2: باترون يا باترون، انت احسن اختيار يا
3: الكل سبقني على الاجتماع، وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

عدنا من بعد الفاصل 12:22 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. رح نكون مع أغنية تسمعوها كثير مؤخراً خاصة على تيك توك وإنستغرام. شو بيكون رأيكم إذا قلت لكم إنه هاي الأغنية معمولة بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ تعالوا نسمعها ونرجع نحكي عن الموضوع.

0: يلا اكتسحت هذه الأغنية الكردية مواقع التواصل بلغة ولهجة تبدو وكأنها تركية. شفنا كثير شاركوا هذه الأغنية طبعاً مع مقاطع فيديو متنوعة وانتشرت وتحولت لترند واسع، ولكن اللي كثار بيعرفوهوش إنه هذه الأغنية مولدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للذكاء الاصطناعي والموسيقى، بال2023 أصدرت شركة سوني أغنية بأسلوب The Beatles صنعها الذكاء الاصطناعي، وبال2024 فازت مقطوعة من تأليف الـ AI بجائزة موسيقية. واليوم طبعاً إحنا بواقع اللي الذكاء الاصطناعي أصبح يدخل في كل يعني مناحي حياتنا، والسؤال ما يعني مش هل يستطيع الذكاء الاصطناعي صنع الموسيقى، السؤال الأهم ماذا يعني لنا هذا كمستمعين وكبشر وعن علاقتنا التاريخية بالموسيقى. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بالدكتور نورس كرزم المختص في علم الأعصاب والموسيقى. أهلا وسهلا فيك دكتور نورس.
1: يعطيكم العافية، سلامات، يعطيكم ألف عافية.
0: تحياتي يعني لك. تحياتي. دكتور، يعني علاقة الإنسان بالموسيقى علاقة جدا وثيقة من فجر التاريخ، واليوم الذكاء الاصطناعي دخل إلى هذه العلاقة، على إيش بيأثر بالضبط؟
1: قبل ما أجاوبك بدي بس أوضح نقطة هون للجمهور، لأن أنت ذكرتي أغنية من شوي اللي هي تم مساعدة الذكاء الاصطناعي فيها. هلا في أكثر من مستوى للذكاء الاصطناعي في الأغاني، وهذا موجود منذ خمسينيات القرن العشرين، إنه هي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعديل الصوت، خصوصا ما يعرف بالميدي والى اخره. بس مؤخرا المشكله انه صار في ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو صار يعمل موسيقى من الصفر بيست على مودلز او نماذج هو تعلم منها، يعني زي الشات جي بي تي للكتابه. في عندنا مودلز اليوم زي السونا اي اي والساوند درو الى اخره، بتعمل لك موسيقى من الصفر. يعني اختلف إلى حد ما طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، ولكن هي موجودة منذ الخمسينيات، يعني بأشكال أبسط شوي كان.
0: نعم، للتعديل كان أكثر.
1: كان للتعديل أكثر. نعم. مثلا أنت تعمل صوت في الأوتو تيون ما يعرف، اللي هو يعدل لك الصوت إذا كان مش مناسب كذا. اليوم صار من الصفر، فعشان هيك اسمه التوليدي، الذكاء الاصطناعي التوليدي.
0: صحيح. نعم. نعم، يعني طبعا قديش هذه العلاقة، يعني كمان كمختص في الموسيقى دكتور نورس، قديش ممكن هذا يؤثر عن جد على كيف يعيش الإنسان الموسيقى أو كيف يشعر بها؟
1: هلأ أنا كمؤلف أيضا موسيقي وكذا، بلا شك

0: الميزانية الغنية اللي فيها جوانب صراحة ذكاء اصطناعي ما بقدر تكابتشر، يعني ما بقدر يسلط عليها الضوء. ولكن من جانب آخر عشان نكون منصفين أيضا، الذكاء الاصطناعي اليوم له استخدامات قد تكون أحيانا حتى تدخل في العلاج النفسي، يعني بالموسيقى بالذات اللي مرات للسهولة والسرعة بيولد مقاطع موسيقية للتركيز للنوم إلى هنالك. وهذا مش إشي سيء بحد ذاته، بس بده حذر شوي إنه ما تتحول الموسيقى لمنتج آلي سريع. يعني مش رفض للذكاء الاصطناعي، بس استخدامه بوعي مع حماية طبعا للبعد الإنساني، البعد الثقافي للموسيقى، مثل أي، يعني طبعا الموسيقى مثل أي منتوج فني. حتى الذكاء الاصطناعي بيدخل بالفنون والكتابة اللي لازم استخدامه بحذر طبعا.
1: نعم. دكتور نورس، يعني هذا لا يؤثر بشكل مباشر على الذوق الموسيقي العام كمان؟ كيف يعيش، يعني كيف يتغير ذوق الناس فيما يتعلق بالموسيقى؟ يعني اليوم بنشوف أغنية كردية تنتشر هيك بشكل صح مكتسح، يعني في الـ في الـ في شبكات التواصل، وهذا يصنع الذوق العام، يعني تغير ذوق الإنسان بين مقطوعات موسيقية تصنع من قبل يعني عظماء وفنانين لا مقطوعات يعني تصنع بواسطة الآلة.
0: صح، هو هي هذا شوي فيها يعني أشكركم على تسليط الضوء، هاي موضوع حساس لأنه في خطر أن تتحول الموسيقى لمنتج استهلاكي سريع. لأنه اليوم
1: تماماً
0: بقدر أدخل على منصة، حتى لو أني مش موسيقى، أنا موسيقى، بس لو أني أكتب له أريد أغنية حزينة بأسلوب شرقي هادئ مع بيانو وعود مثلا، فبيعمل لي إشي قد يكون يعني مستوى عالي.
1: صحيح.
0: ولكن بقدر ألف آلاف الأغاني يوميا، بس فيش وراها تجربة إنسانية، فيش إحساس، فيش تجربة بدي أوصلها للجمهور. بس هذا البعد اللي أنا بحكي عنه الفنان بدي يوصله للناس، هذا يعني جزء لا يتجزأ من معنى الموسيقى اللي هي بتشمل الجانب العاطفي والوجداني. فأكيد هذا في خطورة للأجيال القادمة إنه الموسيقى تتحول إلى مجرد صوت وليس معنى الكامل وراء الصوت، يعني هي هاي الفكرة. وأنا بعتقد إذا لم يتم التعامل بوعي قد يكون هذا يأثر على زي ما ذكرت على الذائقة الفنية للجمهور. يعني بصراحة
1: اللي هي يعني بقدرش أقول إنه كمان أجا بس إسا الذكاء الاصطناعي ورح يأثر عليه، لأنه إحنا بنشوف طبعا الموسيقى اليوم في حال يعني مش عن جد أحسن إشي، إحنا موجودين في ظل هذا الموسيقى الاستهلاكية اللي موجودة. وهون أنا بدي أنقل الحديث عن جد للحديث أكثر عن الموسيقى وعن دور الفنان فيما يتعلق بالموسيقى، يعني في رسالة الموسيقي أو الإنسان من خلال الموسيقى. إيش هي بالضبط؟ إيش الفنان بيقول من خلال الموسيقى؟
0: صح، هو بلا شك الموسيقى كما مرة في حال إحنا بنتكلم عن الموسيقى كتعريف أصلي.
1: نعم.
0: إلها هي تعبير وجداني وإحساسي عن مكنونات الشخص، وبده ينقل فيها أحيانا معاني وأفكار.
1: نعم.
0: يعني هو عاشها، يعني مثلا نقدر نشوف الأغاني اللي بتحكي عن العاطفة، الأغاني بتحكي عن الوطن، الأغاني بتحكي عن الأفكار الكبرى يعني الوجدانية. ففيها أغاني طبعا هذا مع بدون النظر للأغاني طبعا السريعة والاستهلاكية اللي موجودة أوريدي، سواء في ذكاء الصناعة أو لا، في عنا جانب استهلاكي، بس عم نحكي عن المعنى الأصلي للموسيقى. يعني اليوم الذكاء الصناعي بيقدر يعمل لي مقطوعة مثلا بالتركيب الرياضي الفني تماثل بيتهوفن، تمام، بس
1: صحيح
0: ما بتنقل لي رسالة بيتهوفن اللي هو بده يوصل لي اياها، الرسالة الوجدانية، المعنى، الاحساس. وهذا طبعا هذا خطورة صراحة، لان انا اعتقد حسب يعني القراءات والدراسات الاخيرة،
1: نعم،
0: انه من هون لعشر سنين الذكاء الاصطناعي رح يصير قادر يالف مقطوعة لا تميز عن البشري، وهي مشكلة.
1: نعم. دكتور نورس، هون يعني ذكرت بيتهوفن ومقطوعات بيتهوفن.
0: نعم.
1: وغيره يعني من الـ
0: نعم.
1: من الـ من كبار يعني الفنانين في السياق، وكأنها مقتصرة على النخبة أو على نخب في فهم هاي المقطوعات الموسيقية وتذوقها. ليش؟
0: نعم.
1: ليش هي مفهومي يعني هل هي صممت لتصنع لتفهم من قبل مثلا المختصين أو النخب أو مجموعات معينة من الناس؟
0: صح، هو السؤال إجابته طويلة شوي لأنه أنت ضربتي على بعد فلسفي هلأ.
1: صحيح.
0: نعم. هلأ شوف
1: لأنه سؤال لأنه سؤال بيودي على ليش الناس بتحب الموسيقى الاستهلاكية أكثر.

0: صحيح، انا عم اتفق معك. هلا شوفي، الموسيقى الكلاسيكيه لبيتهوفن، حتى العربيه التي ترتبط بعبد الوهاب وغيره، في صحيح. منها بكون طويل. هذه زي ما ذكرت ممكن نوديها للنخبه اكثر شوي، لانه هذه دراستها صراحه بتتطلب او يعني اذا بدك تفهميها صح تكون فاهم الهارموني والميلودي يعني دارت شوي لتقدري
1: تتذوقها فيها. كما يجب.
0: نعم تتذوقيها، نعم. وهذا تاريخيا له علاقه بالطبعا الامور الاجتماعيه والطبقيه، يعني هذا موضوع كبير. ولكن بامكان الانسان بغض النظر عن يعني مستوى التعليم والموسيقي انه يتذوق كمان
1: طبعاً.
0: كثير عن
1: اكيد
0: طبعا لا شك. بس كمان مره هاي مشكله اكبر من الاطار اللي احنا فيه هلا، لانه هذه بتتعلق في كيف تبنى الذائقه الفنيه عند صحيح. المستمع موضوع كبير. يعني بمعزل عن الذكاء الاصطناعي، انا برايي وجود الذكاء الاصطناعي قد يحمل تحدي، لانه اوريدي عندنا مشكله في الذائقه الفنيه بشكل عام. ووجود الذكاء الاصطناعي بيسرع من تفاقم هاي المشكله اذا لم يتم الحذر والوعي في كيف توظيفه. يعني
1: مستقبلا انت بتشوف انه هذا الاشي رايح في يعني في تغيير علاقه الانسان بالموسيقى وفهمه لإلها؟
0: بالطبع طبعا، لانك يعني إذا بدك تحكي عن موضوع النخبة وكذا، اليوم حتى اللي مش متعلم كثير في الموسيقى بيقدر يعني يدخل هذا المجال، يستخدم بوعي طبعا أدوات الذكاء الاصطناعي ويطور حاله من نفسه. يعني صار التعليم الذاتي موجود اليوم، هذا طبعا ذو حدين زي ما ذكرنا
1: أكيد.
0: بس علاقة الإنسان بالموسيقى نعم هي رايحة برأيي طبعا زيها زي الفنون الأخرى،
1: نعم.
0: رايحة لتغير طبعا، تغير بنيوي وجه، لأننا اليوم بطلنا نعتمد فقط على القدرات العقلية،
1: صح.
0: صار في قدرات المحوسبة،
1: صحيح. أصبحت بشكل حقيقي الآلة، يعني
0: نعم.
1: اليوم تفرض واقع الجديد. بدي أشكرك دكتور نورس على هذا الحديث، دكتور نورس كرزوم المختص في علم الأعصاب والموسيقى، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: يعطيكم العافية.
1: تحياتي. نروح فاصل إعلاني قصير ومن بعده نرجع لحتى نكون مع موضوع فيروس هانتا اللي يشغل العالم الآن. يلا.
2: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا؟ عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس، جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان بشبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
1: أجمل التحيات لكم جميعاً، عدنا من جديد.

0: مكملين معكم مستمعاتنا ومستمعينا ببيت العيلة. رجعنا من بعد هذه الفقرة الإعلانية عن بيكيور ليزر اللي كانت معنا طبعا مسجلة، وطبعا مكملين معكم بمواضيعنا في بيت العيلة. بعد شوي رح نكون مع حديث مع الدكتورة خزيمة خمايسة عن فيروس الهانتا اللي اليوم يترقب العالم، يعني أخباره وأخبار السفينة الموبوءة. طبعا في مطلع شهر 4 أبحرت هذه السفينة من الأرجنتين في رحلة إلى أنتاركتيكا وجزر الجنوب الأطلسي، على متنها أكثر من 100 مسافر. بعد أسابيع 3 ركاب ماتوا و7 أصيبوا بما تبين أنه فيروس الهانتا. طبعا منظمة الصحة العالمية رجحت أنه 2 هولنديين أصيبوا خلال جولة مراقبة طيور قرب سواحل الأرجنتين، وتعرضوا لقوارض ملوثة. أحدهما مات على متن السفينة والأخرى في مستشفى بجنوب أفريقيا بعد الإخلاء. هذه السفينة يعني بقيت عالقة لأي أيام قبل أن تقرر هولندا التدخل. للحديث أكثر حول هذا الفيروس المؤرق للعالم، أرحب بالدكتورة خزيمة خمايسة، مديرة وحدة الأمراض المعدية كلاليت لواء الشمال. أهلا وسهلا فيك دكتورة خزيمة. دكتورة خزيمة معنا؟ طيب، في انتظار إعادة الاتصال بالدكتورة خزيمة حتى تكون معنا ونستفسر أكثر منها ونفهم أكثر حول هذا الفيروس. طبعا يعني العالم بترقب وبعيد هيك السيناريو في رؤوسنا، كمان كان في سيناريوهات مشابهة اللي كانت كثير تشبه انتشار فيروس كورونا. معنا الدكتورة خزيمة.
1: أيوة.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة خزيمة خمايسة، مديرة وحدة الأمراض المعدية في كلاليت لواء الشمال. بداية دكتورة خزيمة، ما هو فيروس الهانتا؟
1: عمليا نحن عم نحكي عن مجموعة فيروسات أو عائلة فيروسات. الفيروسات تنتقل عادة من القوارض إلى البشر. الانتقال بين البشر هو نادر جدا. اسم الفيروس هو ينسب إلى نهر هانتان في كوريا الجنوبية، هناك كان أول اكتشاف للفيروس نفسه. فيروس هو مش كتير منتشر. طريقة العدوى فيه هي عبارة عن ملامسة الإفرازات من القوارض، إن كان بول براز أو لعاب، أو عن طريق استنشاق جزيئات اللي هي ملوثة في هاي الإفرازات، ونادرا كمان في إمكانية عن طريق العض. الفيروس هذا ممكن يؤدي إلى مرض تنفسي قاتل. عادة هو الفيروس بفوت على الجهاز التنفسي وممكن يؤدي إلى

0: ضيق تنفسي حاد جدا ويؤدي إلى تقريبا 20-40% نسبة الوفيات. في سلالة محددة تسمى سلالة الإنديز اللي هي سلالة اللي اكتشفت ممكن تنتقل من بين البشر نفسهم. سلالة منتشرة أكثر في الأرجنتين وفي تشيلي وهي السلالة الوحيدة المعروفة اللي ممكن أن تنتقل بين البشر، لكن الإشي جدا جدا نادر وهذا اللي احنا منشك فيه أنه صار في السفينة نفسها. فبالسفينة الأمر المقلق غير أنه هي احنا عم نحكي عن مرض اللي هو نادر ومع نسبة وفيات عالية، نقطة القلق الثانية هي أنه مصدر العدوى غير واضح. ففي إمكانية أنه القوارض هي موجودة على السفينة وكانت في عدوى من القوارض نفسها للموجودين على السفينة، أو الإمكانية الثانية أنه يكون في خلال التوقفات، فهي السفينة هي في إمكانية أنها توقف في محطات معينة، ينزلوا اللي على السفينة على هاي البلاد وهناك يكون في العدوى اللي تمت في البلاد نفسها من القوارض نفسها. والتخوف تاعنا احنا كأطباء انه يكون في انتشار لسلالة الانديز بين السفينة نفسها. فاذا هذا هو الامكانية فالخوف هو انه ينتقل لباقي افراد السفينة، وفي على السفينة تقريبا 150 شخص. فعلا هيك كان في تعليمات من الـ WHO أنه يكون في إجراءات احترازية، وكان في هناك عزل في السفينة أو بعد لحد عزل تام في السفينة من تخوف أنه ينتقل المرض بين أشخاص السفينة نفسها.
1: يعني هل يمكن أنه هذا الفيروس أيضا ينتقل بشكل يعني كبير مثل السيناريو اللي شفناه في بداية كورونا مثلا، في بداية الأزمة؟ يعني هل هناك تشابه في الظروف؟
0: لا، الحدث جدا مختلف. احنا مش عم نتحدث عن جائحة زي الكورونا، وإمكانية انتقال الفيروس نفسه هي مش إمكانية زي الفيروس الكورونا، هي مش إمكانية متاحة كتير. فالخطر العام إذا بدنا نحكي هو خطر جدا منخفض، ما في حاجة احنا نفوت في قلق أو هلع إنه ينتشر في كمية كبيرة الفيروس نفسه. الحدث أكثر هو محصور في السفينة نفسها في بيئة مغلقة. الوضع المقلق الوحيد هو من ناحية طبية أكثر، هي هل إحنا عم نتحدث عن انتشار للسلالة هاي المحددة، وهذا ما يتم بحثه حاليا في كل المختبرات بالنسبة للفيروس نفسه، هذا هل هو ينتمي لسلالة الإنديز ولا لسلالة اللي هي السلالة الأكثر عامة. بس الحدث هو أكثر محصور في السفينة نفسها ولا داعي للقلق.
1: يعني اللي بفهمه أنه ما في داعي للقلق، للتفكير زيادة أكثر بهذا الموضوع، يعني لأنه زي ما حكيتي الظروف غير متشابهة، وإحنا طبعا مررنا بتجربة صادمة بعد الكورونا.
0: صحيح.
1: فالناس عندهم تخوف.
0: صح، يعني الموضوع هو أكثر مفهوم لإلنا إنه هل كل فيروس إسا رح نسمع عنه أو فيروس جديد اللي ممكن إحنا نشابهه أو نحكي إنه ممكن يكون كمان مرة جائحة اللي هي جائحة عالمية. فلا، في الفيروسات هي عالم جدا كبير غير متشابه لكل فيروس في إمكانية الانتقال اللي موجودة للفيروس نفسه، لكن هذا لا ينفي التعليمات أو تقيد التعليمات والكمان التعليمات الاحترازية اللي بيكون فيها الـ WHO أو غيرها. كتير مهم هنا التعليمات بالنسبة للحفاظ على النظافة الشخصية وعدم الاقتراب من القوارض، أو على الأقل أنه يكون في عنا غسل الإيدين بشكل جدا كبير في حالة ملامسة أي حيوان من القوارض، وكمان التوجه للمساعدة الطبية في حالة احتجنا المساعدة إن كان في ملامسة أو إن كان في عض. فالقوارض نفسها غير إنها تنقل الهانتا، في تنقل كمان فيروسات تانية اللي بتحتاج كمان لرعاية طبية.
1: نعم، يعني كلام مهم جدا فيما يتعلق بفيروس هانتا. بدي أشكرك دكتورة خزيمة خمايسي، مديرة وحدة الأمراض المعدية كلالية لواء الشمال، شكرا جزيلا.
0: لك صحة والسلامة.
1: تحياتي. تحياتي. يعني وصلنا سريعا إلى ختام بيت العيلة لليوم، بتمنى تكونوا قضيتوا وقت جميل برفقتنا خلال هالساعتين اللي قضيناهن مع بعض. دائما بيت العيلة بمواضيعه المتنوعة هيك بنحاول نتحدث عن الأمور اللي بتشغل بالكو كعائلات وكمجتمع، طبعا بنناقشها مع ضيوفنا والمختصين اللي بيكونوا معنا في حواراتنا، ودائما يعني بتكون الإجابات جدا جميلة ووافية. بدوري طبعا بشكر جميع الضيوف اللي كانوا معنا اليوم، بشكركم على حسن الاستماع، أيضا مستمعاتنا ومستمعينا. دائما بتمنى لكم أجمل الأوقات برفقتنا، بتمنى لكم نهاية أسبوع جدا جميلة. بشكر فريق العمل اللي رافقني خلال هذه الحلقة، يشاركني إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، بديع كرام في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نرجع ونلتقي يوم الخميس القادم. إلى اللقاء.

0: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا بإخلاء 3 بلدات واقعة شمال نهر الليطاني. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن صباح اليوم سلسلة غارات على مدينة النبطية ومحيطها جنوب لبنان، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وعدد من الجرحى، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمحال التجارية والبنى التحتية. كما أفادت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول وأصابت عددا من المسعفين أثناء توجههم إلى موقع الغارة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أن الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت يوم أمس أسفرت وفق بيانه عن مقتل أحمد غالب بلوط الذي قال إنه يتولى قيادة وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. انتقد رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت الحكومة الحالية في أعقاب تصريحات وزير القضاء ياريف لوفين بشأن المحكمة العليا، وقال بنت إن الحكومة الحالية تمضي بحسب وصفه في مسار من شأنه المساس بأسس الدولة، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على معالجة ما خلفته سياستها. وفي التفاصيل قال وزير القضاء ياريف لوفين تعليقا على ملف التعيينات القضائية إنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن التعيينات فإن المحكمة العليا ستتجه نحو الانقراض على حد تعبيره. قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة القدس لائحة اتهام ضد يونا شرايبر في 36 من عمره من مستوطنة بيدوئيل بتهمة الاعتداء على راهبة مسيحية قرب قبر داود في مدينة القدس. وبحسب لائحة الاتهام أقدم المتهم على دفع الراهبة بقوة والتعدي عليها بالركل بعد سقوطها أرضا، كما اعتدى على شخص حاول التدخل لوقف الهجوم، وأسفر الاعتداء عن إصابة الراهبة بكدمات في الوجه وأثار إصابة في ساقها. قررت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم لمدة 2 شهر ليحدد موعد الإفراج عنه في 2 تموز يوليو المقبل، بدلا من انتهاء أمر الاعتقال بعد 6 أشهر كاملة. وجاء القرار عقب مداولات قضائية نظرت في مطالب هيئة الدفاع بالإفراج عنه أو إلغاء أمر الاعتقال الإداري فيما اكتفت المحكمة بتخفيف في المدة بشكل جزئي. وكان وزير الأمن إسرائيل كاتس قد أصدر في 25 من آذار مارس الماضي أمر اعتقال إداري بحق خليفة لمدة 6 أشهر بعد أسبوع فقط من إخضاعه للحبس المنزلي. أمل رئيس محكمة الصلح في منطقة المركز القاضي مناحم مزراحي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإعادة تقديم ملفه الطبي المحدث، وذلك للتحقق من موعد اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا. وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به الصحفي أوري مزغاف والمحامي جونان بن يتسحاك ضمن إجراءات دعوة تشهير رفعها نتنياهو.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على

تبقى الأجواء دافئة ومعتدلة خلال ساعات النهار مع أجواء حارة نسبيا في منطقة الأغوار، أما درجات الحرارة تبقى على النحو التالي: في القدس 22، الجليل الأعلى 23، طبرية 29، الناصرة 25، حيفا والساحل 21، يافا وتل أبيب 22، في النقب 25، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج الظهيرة، حتى الآن إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الواحدة ظهرا هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن. الزميلة ياسمين عابد معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة، الزميل إيهاب عواسي يرافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة السعيد معكم من وراء الميكروفون. ونبدأ من الملف الإيراني والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. تقارير إعلامية تقول بأن إيران من المتوقع أن تسلم اليوم ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وبحسب مصادر إقليمية فإن طهران تدرس العرض الأمريكي، مشيرا إلى أن الطرفين يتقدمان نحو اتفاق لإنهاء الحرب. للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلي من إسلام أباد الصحفي والكاتب السياسي محمد العقاد. مساء الخير محمد.
1: أهلا، مساء الخير.
0: إذن الكثير من التقارير الآن بدأت ترجع، تقارير أمريكية وغيرها من التقارير تقول بأن إيران من المتوقع أن تسلم ردها اليوم على الوسطاء، لكن ثمة خطوط حمراء محمد كانت تحدثت عنها إيران سابقا بأنها لن تقبل بها، بداية كتسليم المواد النووية المخصبة. كيف يتم التعامل مع هذا الملف؟
1: نعم، في البداية تحياتي لك وللمستمعين الكرام. في الحقيقة الملف النووي هو أحد الخطوط الحمراء التي يتم الحديث عنها، وهي أحد الملفات الثلاثة التي يعني أوصلت الجولة الأولى من المفاوضات إلى طريق مسدود ولم يتم التوصل لاتفاق خلالها، وهي الملف النووي وملف مضيق هرمز بالإضافة إلى ملف العقوبات ورفع العقوبات المفروضة على إيران. حتى الآن هناك تصلب في الجانب الأمريكي حول رفع العقوبات دفعة واحدة، الحديث يدور عن رفع تدريجي للعقوبات، وهذا ما ترفضه إيران.
0: وثمة
1: بالإضافة إلى ملف مضيق هرمز
0: أشارت إلى أنه حتى رفع العقوبات من وجهة نظر الولايات المتحدة سيتم اتخاذه في حال طبقت إيران الاتفاق.
1: بالتأكيد، لكن المبدأ نفسه رفع العقوبات مرة واحدة أو رفع العقوبات تدريجيا هذا أيضا عليه خلاف، يعني عدا موضوع أنه في حال التزام إيران يتم رفع العقوبات. بالعودة إلى ملف مضيق هرمز، إيران تشترط إنهاء الحرب بشكل كامل ورفع الحصار البحري عنها لفتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى الملف النووي وتفاصيله الدقيقة. الملف النووي ملف شائك ومتشعب، فيه الكثير من التفاصيل التي تتعلق بالأوقات بنسب التخصيب وإلى أين يمكن أن ينقل هذا اليورانيوم المخصب فوق 60%.

0: يعني كل هذه ملفات شائكة حتى الآن لم يتم التطرق إليها، ولذلك بعض التفاصيل أو بعض المصادر تقول أنه ملف النووي يمكن تأجيله حتى تبدأ جولات مفاوضات أخرى بعد إنهاء الحرب. لذلك باكستان في كل جهودها الآن تركز على إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري على المفروض على إيران، بالإضافة إلى قضية الأهم والأبرز وفتح مضيق هرمز. هذا الآن ما يتم الحديث عنه. أما التفاصيل التي تتعلق بالملف النووي وما إلى ذلك، هذه الملفات يعني يسعى الملف أو يسعى الجانب الإيراني والجانب الباكستاني إلى تأجيلها لئلا تكون سببا ومبررا في إعادة التوتر مرة أخرى وإشعال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
1: محمد، إذن هل يمكن القول أن إعادة فتح مضيق هرمز هو لربما الأرضية المشتركة للطرفين؟ ما يتم يعني على الأقل هذا ما يمكن استنتاجه بأنه تم الاتفاق عليه حتى الآن؟
0: بالتأكيد بالنسبة لإيران وبالنسبة للباكستان والولايات المتحدة هذه أولوية قصوى أن يتم فتح مضيق هرمز. بالنسبة لإيران في المقابل تريد إنهاء الحصار البحري وإنهاء الحرب بشكل كامل، لأنها إيران الآن أدركت أن ملف مضيق هرمز هو ورقة الضغط الأقوى التي يمكن استخدامها للضغط على الولايات المتحدة وعلى دول المنطقة، وبالتالي دول المنطقة تقوم بالضغط على الولايات المتحدة. وأعتقد أن هذا الجانب أيضا تشعر فيه باكستان، ولذلك باكستان تسعى لفتح مضيق هرمز، لأنه إغلاق مضيق هرمز يؤثر عليها بشكل مباشر من خلال تقليص واردات الطاقة التي تأتي إلى باكستان عبر مضيق هرمز من دول الخليج. ومن هذا المنطلق تسعى باكستان للضغط على الرئيس ترامب من أجل التوصل إلى أي صيغة يمكن أن يتم من خلالها فتح مضيق هرمز. باكستان ضغطت على الولايات المتحدة من أجل الهدنة الأولى، بعد ذلك تمديدها، وبعد ذلك أيضا إلغاء أو إيقاف مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس ترامب قبل أن يبدأ أصلا. وهذا يعني يشير إلى أن باكستان معنية.
1: نعم، هذا يأخذني محمد إلى النقطة القادمة. الكثير من الأمور المفاجئة والتصريحات المفاجئة تحدث في هذا المسار. ترامب يعني يتراجع عن ما أسماه مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة، وثم التقارير تحدثت بأنه هناك ضغط من قبل السعودية. هل تتفق مع هذا الطرح؟
0: الضغط ليس فقط من قبل السعودية، الضغط من قبل السعودية وباكستان ودول مصر وتركيا ومصر، بالإضافة أيضا إلى الصين. وجود الصين في هذه المعاملة أيضا في هذه المعادلة أيضا مهم جدا. يجب ألا ننسى أنه أول ورقة تم إصدارها كانت بين الجانب الصيني والجانب الباكستاني هي ورقة الخمس نقاط التي صدرت في أواخر مارس أدار الماضي. كانت هذه مبادرة من جانب باكستان والصين لوقف إطلاق النار و بدء في نهج تفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا الرئيس ترامب يولي أهمية كبيرة لزيارته إلى الصين، ولذلك هو لا يريد أن يذهب إلى الصين في ظل جو من التوتر في المنطقة، خاصة وأن الصين أحد أبرز المتأثرين بانقطاع واردات الطاقة القادمة من إيران. يعني بنسبته 13% من واردات الطاقة الصينية تأتي من إيران، وبالتالي هناك تأثير كبير على الصين، ولذلك الرئيس ترامب يريد أن يذهب إلى الصين ضمن جو إيجابي. أيضا عملية مشروع الحرية ربما لن تأتي بتلك الفوائد المرجوة والتي ينتظرها الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى أنها سيكون لها تأثير كبير على دول المنطقة حلفاء الولايات المتحدة في الخليج. ستتأثر لأن مضيق هرمز سيتعطل بشكل أكبر، ستكون هناك ربما تأثيرات أمنية على دول الجوار، وبالتالي كان هناك ضغط بداية من باكستان مدعومة بكل من السعودية والصين وربما تركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة.
1: محمد، بالحديث أيضا عن الصين، من المتوقع أن يقوم ترامب بزيارة إلى هناك، كما قلت هو لا يريد أن يذهب بأجواء سلبية، هو أيضا كان قد أعلن يعني لربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل زيارته، لكن ما رأيناه بأن عرقجي يسبق ترامب إلى الصين. ما الذي يريده عرقجي من الصين أن تضمن له يعني مع زيارة ترامب؟
0: نعم بالتأكيد، هي الزيارة التي قام بها عراقجي كان قد أجرى زيارة مماثلة لكل من عمان وروسيا والآن إلى الصين، وكلها تأتي في إطار كسب يعني الدعم السياسي لإيران مقابل الولايات المتحدة. وهذه الدول يعني بشكل خاص روسيا والصين هي دول إذا نقول ليست في علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وبالتالي إيران تريد

0: يكسب كل الدعم السياسي المطلوب من كل من روسيا والصين، بالإضافة إلى الحصول على ضغط الصين على يعني مع باكستان وكل من هذه الدول على الولايات المتحدة من أجل إيقاف الحصار البحري المفروض عليها، وأيضا
1: نعم.
0: إيقاف عملية مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس ترامب.
1: إذن يبدو محمد أن هذا هو موسم الحج إلى الصين. الصحفي والكاتب السياسي من إسلام أباد محمد العقاد، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك، إلى اللقاء.
0: شكرا لك.
1: إذن كما استمعتم كان هذا الصحفي والكاتب السياسي محمد العقاد، تحدثنا حول يعني تعزيز جهود باكستان في التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا تحدثنا عن الخطوط الحمراء وكذلك السباق إلى الصين. يعني كما نعرف بأن الرئيس الأمريكي سيسافر إلى الصين، وكان قد صرح في وقت سابق في الكثير من المقابلات والإحاطات الصحفية بأنه لربما سيتوصل إلى اتفاق مع إيران قبل زيارته إلى الصين، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سبقه إلى هناك وتحدثنا، يعني قلنا لربما هذا هو موسم الحج إلى الصين. الآن نود أن ننتقل إلى ملف آخر. الملف التالي حول بشاعة وضراوة العنصرية ضد العمال الفلسطينيين تحديدا القادمين من مناطق الضفة الغربية. هناك توصيفات بأن هناك معسكرات اعتقال وتشديد لتعليمات إطلاق النار على العمال، ولجنة الأمن القومي في الكنيست تبحث موضوع التسلل المتواصل للعمال الفلسطينيين وتتخذ قرار باعتبار المقيمين غير الشرعيين تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي وليس مجرد يعني جريمة تسلل. هذه اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست سفيجا بوغل تعتبر أن تسلل هؤلاء العمال مرتبط ارتباط مباشر بنشاط العمل الإرهابي في إسرائيل. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي المحامي وهبي بدارني، وهو المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في البلاد. مساء الخير وهبي.
2: أهلا، مساء الخير.
1: إذن هذا تصعيد يعني ضد العمال الفلسطينيين، ما الذي يمكن فعله في المسار القانوني القضائي من قبلكم كنقابة عمال عرب في البلاد؟
2: يعني الحقيقة أنه الإجراء هذا هو إجراء اللي بتم في يعني في إطار لجنة الأمن القومي في الكنيست. وهدفه بالآخر أنه يكون هناك حصار لمسألة تسلل العمال الفلسطينيين اللي بيشتغلوا بالداخل. فلجنة الأمن القومي في الكنيست امبارح أقرت أنه في هناك 80,000 عامل فلسطيني بيشتغلوا في الداخل، وتم تقديم مئات من لوائح الاتهام ضد العمال الفلسطينيين اللي بيشتغلوا بالداخل. واللجنة هاي أجت وقالت إنه شو بدنا نعمل في الموضوع هيك بشكل بسيط، يعني بمشاركة كل الأجهزة الأمنية من المخابرات والحرس الحدود والجيش والجهاز القضائي، وأقروا يعني في هذا الموضوع أنه في حاجة أولا لافتتاح المزيد من معسكرات الاعتقال وتعديل، هذا المهم طبعا في الموضوع، تعديل عمليات كل أوامر فتح النار أو إطلاق الرصاص على العمال الفلسطينيين اللي سموهن العمال الغير شرعيين.
1: ورأينا الكثير من الحوادث عند الجدار في شمال القدس.
2: نعم.
1: يعني
2: هذا صحيح. يعني بما معناه انه اللي بحثت فيه الكنيسة امبارح واللي هو رئيس اللجنة هاي هو تشيكا فوغل اللي هو من حزب عثمانية يهوديت لحزب بن غفير. وما ننساش هو اللي حكى في وقت سابق لمن حرقوا بلدة حوارة قال

0: إنه أتمنى أن أرى كل القرى الفلسطينية تقع في هذا الحريق. هذا هاي تصريحاته. لموضوعنا. هني بتعاملوا اللجنة هاي بتقول إنه دخول كل عامل فلسطيني إلى الداخل مرتبط ارتباط مباشر بعملية إرهابية تقع في الداخل. لذلك يجب تعديل كل أوامر ومسألة إطلاق النار على العمال بصرامة أكثر. بما معناه تشريع القتل بغطاء قانون.
1: هذا القتل هو أصلا موجود، لكن الآن نريد أن يعني نعطي له صبغة قانونية، تطهير قانوني.
0: صحيح. الآن هذا جديد، إنه أولا الشيء الجديد في الموضوع زيادة عدد المراكز الاعتقال أو معسكرات الاعتقال. اثنين، التعامل مع العمال الفلسطينيين مش قضية جنائية ولا قضية جريمة،
1: قومية،
0: قضية قومية، قضية أمنية. والتشريع في القتل وإعطاء الحق لكل مواطن إسرائيلي بأنه يسحب سلاحه ويقتل عامل فلسطيني. نعم. هذا بشكل واضح، هذا هو الموضوع.
1: نعم.
0: الآن هل شو اللي إن كان أنه نعمل قانونيا كل الأوامر وكل الأنظمة اللي طلعت من خلال ما يسمى بأنظمة الطوارئ ما بعد خلال الحرب وما بعد الحرب اللي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية وصدرت عن بن غفير، للأسف ما بنقدر نعمل فيها شيء قانوني حتى لو توجهت إلى المحكمة العليا، لأنه المحكمة العليا مش راح تنسك ولا أي محكمة. يعني هني بيقولوا لك حفاظا على أمن الجمهور وحفاظا على سلامة الجمهور، بنشوف إحنا في كل عامل فلسطيني هو قنب لموقوته. ولذلك يجب تجديد الإجراءات من أجل منع وقوع أي عملية إرهابية كيف هن بيسموها.
1: صحيح.
0: ولذلك يجب بالتالي قتل أي عامل. نعم. تجديد الإجراءات في إطلاق النار، هذا معناه قتل، هذا معناه إعطاء شرعي.
1: إذن هل يمكن بالفعل اتخاذ خطوات عملية للحد من هذه التشريعات والتغيير في تعليمات إطلاق النار على العمال؟
0: طبعا شوفي، هذا يعني مرشح انه في خلال الايام القادمه يصبح تشريع رسمي او قانون رسمي.
1: نعم، هو يناقش في اللجنه حاليا في الكنيسة، اذا تم الموافقه عليه سيتم يعني تداوله في الهيئه العامه.
0: صحيح، بس هذا مش السؤال، مش موضوع انه راح يوافقوا عليه او لا، لانه في هناك اجماع. في اجماع من كل اعضاء لجنه الامن القومي انه يمشوا هذا الموضوع زي ما مشوا كثير قوانين خلال الحرب وبعد الحرب. مش هذا النقاش، النقاش انه عم بيشرعوا قوانين هدفها القتل في كل، في حتى بموضوع السجناء زي ما انت بتعرفي.
1: صحيح. هذا
0: طبعا، فهذا بيجي كلياته ضمن كل الإجراءات اللي بيعملوها اليوم ضد العمال الفلسطينيين وفتح المعتقلات، وطبعا زيادة العقوبات على فكرة مش بس على العمال الفلسطينيين، على المشغلين المشغلين اللي بيشغلوا العمال الفلسطينيين. يعني اليوم مجرد يمسكوا عامل في الناصري بيشتغل يعني بيعشي بحكورة بالحارة الشرقية.
1: نعم.
0: بتيجي كل القوات، اليسام واليمام وكل القوات بتعتقله لأنه عبارة عن عملية إرهابية وقنب لموقوتي.
1: نعم.
0: فلذلك يعني الواجب أنه إحنا نواجه هذا القانون. لأي مدى إحنا بننجح هذا كله بتعلق بالآخر كله بتعلق بالأجواء السياسية، خصوصا إحنا بنتعامل مع حكومة أو مؤسسة عنصري فريشية اللي فيها شخص زي بن غفير وسموتريتش.
1: إذن يعني المحامي وهبي بدرني، إذا تغيرت هذه الحكومة لنقل ذلك، ومن سيرأس لجنة الأمن القومي القادمة سيكون يعني شخص آخر، هل سيؤثر هذا أم ماذا تعتقد؟
0: شوفي، يعني صعب التنبؤ بالحكومة القادمة مين راح يكون فيها ومين راح يكون بوزير مثلا في وزير الأمن أو وزير الشرطة. إذا كان هناك ما يسمى بين قوسين بشخص يعني قريب من ما يسمى باليسار الإسرائيلي أو اليسار الصهيوني، يعني ممكن يكون هناك. أنا شخصيا لا أؤمن بذلك يعني، بس إنه يجوز أن يكون في هناك تغيير في قضية السجناء الفلسطينيين وقضية العمال الفلسطينيين، يجوز أن يكون تغيير. لكن هذا بالآخر كله إحنا حاليا يعني لفترة قريبة بعيد عن الانتخابات، بس يجوز انه يكون

0: تغيير ومتأمل شو يعني إنه يكون تغيير اللي يخفف عن معاناة العمال وطبعا عن معاناة السجناء الفلسطينيين. يعني هذا بالوقت الحالي يعني هاي الإجابة المتواضعة الممكنة يعني بكل حذر إحنا بنحكيها، لأنه بدناش نكون متفائلين كثير لسبب واحد، لأنه بالآخر كل الأحزاب الإسرائيلية بغض النظر إذا بسموها يسار أو يمين تتعامل مع الفلسطينيين أينما وجدوا سواء بالضفة الغربية وقطاع غزة و48 تتعامل مع الفلسطينيين بنفس الأسلوب وبنفس النهج.
1: نعم، يعني هذا اللي تعودنا عليه. نعم. بتساؤل أخير وبالحديث عن الخطوات العملية أو العينية، هل قمتم في نقابة العمال العرب في البلاد بتقديم اعتراض استئناف مكتوب لأي جهة قضائية أو قانونية؟
0: لا حاليا يعني زي ما حكيت لك احنا بمرحلة التشريع.
1: نعم.
0: بس احنا اليوم بعثنا هذا الموضوع في بيان مفصل حول حيثيات الجلسة بشكل كان عبارة عن 10 صفحات. بعثناه لمنظمة العمل الدولية وبعثناه لعدد من النقابات الدولية اللي احنا،
1: وهذا ما سألت عنه، يعني هذا ما قصدته. هل يمكن اصلا اتخاذ خطوات استباقية يعني قبل التشريع
0: طبعاً
1: الرسمي؟
0: طبعا لانه يعني صح احنا المنظمات الدولية كلها عاجزة امام الكارثة وامام الإبادة اللي بتكون فيها السلطات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، بس احنا واجب علينا نطلع كمان المحافل الدولية في كل ما يتعلق باللي بصير مع الطبقة العاملة الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية. وطبعا احنا بعثنا هذا في اللغة العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية طبعا. وبتأمل انه يكون في هناك طبعا تحرك اولا على الصعيد الدولي، لانه واجبنا انه نطرح هذا الموضوع على المحافل الدولية.
1: نعم.
0: بدون اي شك
1: هذا موضوع هام بالدرجة الاولى وانساني ايضا. المحامي وهبي بدر، نحن سنتابع بطبيعة الحال هذا الملف. شكرا جزيلا لك على كل هذه الجهود وعلى هذه الإضاءات ايضا.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: شكرا. إذن كما استمعتم، لجنة الأمن القومي في الكنيسة برئاسة عضو الكنيسة تسفيغا بوغلمن عتسما يهوديت أو قوى اليهودية وحزب بنغفير هكذا نحن نعرفه في مجتمعنا العربي، تناقش موضوع التسلل وتتخذ قرار باعتبار العمال الفلسطينيين الذين يتسللون بطريقة أو بأخرى من الضفة لدخول إلى هنا لكسب لقمة العيش، تعتبرهم مقيمين غير شرعيين وتهديد للأمن القومي الإسرائيلي وليس مجرد جريمة، وتقول إن تسلل هؤلاء العمال هو مرتبط ارتباط مباشر بنشاط العمل الإرهابي في إسرائيل، وبالتالي هذا تشريع واضح وعلني بالقتل. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في إعداد وإنتاج ملفات هذا العدد. أشكر أيضا الزميل إيهاب عويس رفقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا، كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: لايف سيل في السوبر.

0: شوك حتى 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
3: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يدي.
0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10.50. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن، نجمة 3287.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
7: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: شكرا، يعطيكم العافية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا بإخلاء 3 بلدات واقعة شمال نهر الليطاني. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي أن صباح اليوم سلسلة غارات على مدينة النبطية ومحيطها جنوب لبنان، ما أسفر عن ارتقاء مواطن وعدد من الجرحى، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمحال التجارية والبنى التحتية. كما أفادت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول وأصابت عددا من المسعفين أثناء توجههم إلى موقع الغارة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أن الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت يوم أمس أسفرت وفق بيانه عن مقتل أحمد غالب بلوط، الذي قال إنه يتولى قيادة وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. انتقد رئيس الحكومة السابق تالي بنت الحكومة الحالية في تصريحات وزير القضاء ياريف لوفين بالمحكمة العليا، وقال بأن الحكومة الحالية تمضي بحسب وصفه في مسار من شأنه المساس بأسس الله، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على معالجة ما خلفته سياستها. وفي التفاصيل، قال وزير القضاء ياريف لوفين تعليقا على ملف التعيينات القضائية إنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأن التعيينات فإن المحكمة العليا ستتجه نحو الإنقاض على حد تعبيره. قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة القدس لائحة اتهام ضد يونس شرايبر 36 من عمره من مستوطنة بيدوئيل بتهمة الاعتداء على راهبة مسيحية قرب قبر داود في مدينة القدس. وبحسب لائحة الاتهام، أقدم المتهم على دفع الراهبة بقوة والتعدي عليها بالركل بعد سقوطها أرضا، كما اعتدى على شخص حاول التدخل لوقف الهجوم، وأسفر الاعتداء عن إصابة الراهبة بكدمات في الوجه وأثار إصابة في ساقها. قررت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم لمدة 2 ليحدد موعد الإفراج عنه في 2 تموز يوليو المقبل، بدلا من انتهاء أمر الاعتقال بعد 6 أشهر كاملة. وجاء القرار عقب مداولات قضائية نظرت في مطالب هيئة الدفاع بالإفراج عنه أو إلغاء أمر الاعتقال الإداري فيما اكتفت كما بتخفيف مدة جزئي. وكان وزير الأمن إسرائيل كاتس قد أصدر في 25 آذار الماضي أمر اعتقال إداري بحق خليفة لمدة 6 أشهر بعد أسبوع فقط من إخضاعه حبس المنزلي. أمر رئيس محكمة الصلح فقط المركز القاضي مناحم مزراحي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإعادة تقديم ملفه الطبي المحدث، وذلك للتحقق من اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا. وجاء القرار استجابة لطلب تقدم به صحفي أوري مزغاف والمحامي جونان بن يتسحاك ضمن إجراءات دعوة تشهير رفعها نتنياهو.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.

تبقى الأجواء دافئة ومعتدلة خلال ساعات النهار مع أجواء حارة نسبيا في منطقة الأغوار، أما درجات الحرارة تبقى على النحو التالي: في القدس 22، الجليل الأعلى 23، طبرية 29، الناصرة 25، حيفا والساحل

21، يافا وتل أبيب 22، في النقب 25، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج الظهيرة، حتى الآن إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركب شعر راس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، على كل 10 لفات شزور لفة هدية، وعلى كل 10 باكيتات مسامير باكيت هدية، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
1: يا باترون يا باترون انت احسن اختيار. يا
2: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: ضوي بالأبيض ضوي أحلى على السيل.
3: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: يوسيكار العفولة. تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: اسم الله. يعني عن جد
1: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
0: لا الجمهور اللي

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض ضوي بالأبيض ضوي أحلى عرسان.
0: زوروا فروع محسنة أوراق وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: دخولية بس ب 25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: تمتع من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز. شو تختاروا؟ من وين تبلشوا؟ عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
4: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 3287.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثالثة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة القدس اليوم لائحة تهم ضد يونا شرابيل في 36 من عمره بتهمة الاعتداء على راهبة مسيحية قرب قبر داود في القدس. وبحسب لائحة الاتهام، أقدم المتهم على دفع الراهبة بقوة والتعدي عليها بالركل بعد سقوطها أرضا، كما اعتدى على شخص حاول التدخل لوقف الهجوم. وأسفر الاعتداء عن إصابة الراهبة بكدمات في الوجه وآثار وإصابة في ساقها. قررت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط تامر خليفة من مدينة أم الفحم لمدة شهرين، ليحدد موعد الإفراج عنه في 2 تموز المقبل بدلا من انتهاء أمر الاعتقال بعد 6 أشهر كاملة. وجاء القرار عقب مداولات قضائية نظرت في مطالب هيئة الدفاع بالإفراج عنه أو إلغاء أمر الاعتقال الإداري، فيما اكتفت المحكمة بتخفيف المدة بشكل جزئي. في لبنان، أعلن اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عين بعال جنوب لبنان، فيما تواصلت الهجمات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب اللبناني. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة عين بعال، ما أدى إلى ارتقاء شخص وإصابة عدد آخر. وفي سياق متصل، شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة بلاط في قضاء مرجعيون بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. في وقت سابق اليوم، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء 3 بلدات واقعة شمال نهر الليطاني. وأفاد التقارير اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي يواصل شن غارات على مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان. في الملف الإيراني، أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مصدر إقليمي بأن إيران من المتوقع أن تسلم اليوم ردها إلى الوسطاء بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. وبحسب المصدر، فإن طهران تدرس العرض الأمريكي، مشيرا إلى أن الطرفين يتقدمان نحو اتفاق لإنهاء الحرب. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يقدر أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة، وذلك تعليقا على الاتصالات الجارية بين الجانبين. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وضعت خطوطا حمراء لأي اتفاق محتمل مع إيران تشمل تفكيك منشآتها النووية ووقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، إضافة إلى تسليم المواد النووية المخصبة مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يترأى اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية. كما وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. في القدس 22 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 29، الناصرة 25، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 22، النقب 25، وأخيرا في إلى 30 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بنمسها عليكم. الحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهوى، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن وياكم نضل بالفضائية على طول طايرين.

أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: يوم مبيعات خاص وتنزيلات التركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، شلخت سبعونين إرلات ب139

شيكل أي لون بدك، وضبق كراميكا 114 ب 39 شيكل وال 116 ب 49 شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إفادة قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الحب بندم على الماضي عحب مش عادي
1: تغني كتير صح.

0: أحب بلدتي كثيراً. عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لثلين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكراً، يعطيكم العافية.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل.

0: عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبني؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبني. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: دخولية بس ب25 شيكل.
6: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: رأي وريشة بعد شوي.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار رابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة، على حد قوله مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا عن اغتيال قائد قوة الرضوان التابع لحزب الله أحمد غالب بلوط في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس. في غضون ذلك، تشير التقارير إلى احتمال استئناف المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن الأسبوع المقبل. وبحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم اليوم، فإن الجانب الأمريكي سيقود الجولة الثالثة من المحادثات كما جرى في الجولتين السابقتين، على أن تعقد الاجتماعات في واشنطن. ميدانيا، يشهد لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وأعلن اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عين بعال جنوب لبنان. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر ومسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافا تظل دون حل. وذكرت المصادر والمسؤولون أن البلدين يعملان على التوصل إلى ترتيب مؤقت يمنع عودة الصراع ويحقق استقرار الملاحة عبر المضيق. في غضون ذلك، قال مسؤول باكستاني إن الأولوية هي أن تعلن إيران والولايات المتحدة عن إنهاء دائم للحرب، على أن يتم لاحقا بحث بقية القضايا بمجرد عودتهم إلى المحادثات المباشرة. وذكر مصدر باكستاني وآخر مطلع على جهود الوساطة أن الطرفين يقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة من شأنها أن تنهي الصراع بشكل رسمي. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 9 فلسطينيين وإصابة 39 آخرين خلال الساعات 24 الماضية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت المصادر إن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة في القطاع لا تتوقف.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. هذا وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. في القدس 21 درجة، الجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 23، حيفا والساحل 21، تل أبيب وحيفا 21، النقب 24، وأخيرا في إلى 29 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

7 من أيار الخميس على رأي ريشي. ألف تحية لعدي ياسين في غرفة الكنترول. معكم دوريد للداوي، مرحبا للجميع. على رأي ريشي، أول امبارح في حلقة

حقك علينا. فتحنا مع ضيفنا المحامي المختص ملف حوادث الطرق بكل أبعاد، واستعرضنا تقرير مراقب الدولة اللي كشف عن غياب تنسيق واضح بين الوزارات والجهات المسؤولة. وقتها حكينا عن الإحصائيات المؤلمة، تحدثنا أنه في 57 قتيل عربي من بداية هذا العام 2026، هذا الارتفاع يعني عم نحكي عن 36% عن العام الماضي. كمان ناقشنا مقترح رفع غرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة إلى 10,000 شيكل. كمان عن الكاميرات الجديدة اللي رح تحسب السرعة المتوسطة على مقاطع الطرق كاملة، يعني فيش كيف تهدي من ورا من زمان لما تشوف الكاميرا شايفتك وشايفتك. الموضوع ما انتهى بحلقة أول امبارح، اليوم بدنا نسمع رأيكو انتو. الموضوع بمس كل بيت وكل عائلة، وأراءكم هي اللي بتكمل الصورة، هاي الصورة اللي افتتحناها أول امبارح. يلا نبدأ مع سؤال الحلقة، ألا وهو: هل حوادث الطرق بسبب السائقين أم الدولة إلها نصيب من هذه المسؤولية؟ هل حوادث الطرق بسبب السائقين أم الدولة لها نصيب من المسؤولية؟ أصواتكم أراءكم على 0460 10101، لأنه هون مثل دايما ما حدا على رأيه ريشي.

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: الحوادث ما عادت مجرد أرقام وإحصائيات، كل أسبوع في عائلة بتنكسر وأم بتفقد ابنها وبنت بتفقد عائلتها. السؤال اللي لازم نطرحه بوضوح يا جماعة، هل المشكلة بس في سلوك السائقين وتهورهن، ولا في تقصير من الجهات المسؤولة عن الطرق والرقابة والتخطيط؟ اليوم الطابي في ملعبكم يا جماعة الخير، اتصلوا واعطونا آرائكم بدون أي أقنعة. مين برأيكم المسؤول الأكبر عن الارتفاع بحوادث الطرق عنا إحنا في البلاد، السائقين أنفسهم ولا الدولة ومؤسساتها؟ هل حوادث الطرق بسبب السائقين نفسهم أم الدولة لها نصيب من هذه المسؤولية؟ 0460-1101. مرحبا لمن؟ تفضل معنا. يا هلا، تفضلي.
2: يعطيك العافية.
1: الله يزيدك. يا هلا، مين معنا؟
2: معك عبير، حبيت أشارك في الموضوع لأنه الإشي كتير بلعيني بالشارع يعني.
1: يلا خبرينا أكتر، وشكله زيك زيي على فكرة، بس في الشي اللي غلي ونورينا.
2: يلا أفشلك كله.
1: فضلي.
2: أول إشي، فيش حادث بيصير بدون ما يكون فيه سبب.
1: نعم.
2: أكتر سبب هو التهور، السرعة. أنا صرت يعني كنت معرضة لحوادث اثنين، كانت نتيجة السبب طبعا إنه حدا ضربني من ورا.
1: وأنت كنت مركزة 100% والحق على
2: غيره. طبعا
1: أوكي.
2: مركزة بالشارع، وأنا يعني بس مش بتهور، إنسان كبير في العمر ما فيش تهور. أنا بقول لك السباقات اللي في الشارع، شوارع صارت وسيعة، شارت الشباب يعني تشوف حالها إنه يعني بنفع، الناس اللي بتستعمل التليفون كتير.
1: عبير، أنا عبير، في أيوة. عبير، في إحصائيات قرأتها مش من زمان، الشباب تحت عمر 24 سنة أكتر الفئات تضررا، يعني مسببين الضرر كمان لغيرهم. تمام، شو السبب شو السبب برأيك؟
2: وأنا أقول لك، أول إشي التهور، وأهم إشي أهم إشي في إشي اسمه النقطة عبورتين في التربية للشارع.
1: نعم.
2: أنا لما بسلم ابني سيارة بدون ما أنا أركن إنه هو راح يستعملها صح، حرام.
1: نعم.
2: إحنا بنضلنا نحط الحق على الدولة، الحق على الدولة بشكل واحد. وأنا توجهت للشرطة بهذا الموضوع إنه في شوارع اللي ما فيش عليها أخطاء لا كاميرات ولا يعني سيارات شرطة بتيجي بهاي اللي تمسك هدول الأشخاص، اللي شارع أنا بسميه شارع الموت. من قد ما فيه حوادث.

0: هيك ببلادنا هيك قسمهن على فكرة. طيب اسمعيني يا عبير، يعني عشان ناخد الاتصال اللي وراه نشوف مين بعارضك مين بوافقك، أو إذا بدي يضيفوا لنا معلومات، ابنك بنتك اليوم أنت حسب رأيك لازم ياخدوا رخصة السياقة القيادي بجيل 18 أو 19 ولا لازم
1: بينفع الجيل 17؟ بينفع الجيل 17 كيف ما هو إسا مسموح، عشان أنا أعلمه السواقة وأعطيه التربية للسواقة وهو جيل صغير قبل ما يطلع على الشغل وقبل ما يصير مستقل.
0: يعني السبب هو من السائق أكثر من ما هو على الدولة نفسها أو نصيب من هذه
1: المسؤولية. 100% 100% السائق والتربية اللي أنا بعطيها لابني إنه في ناس بالشارع كمان حياته مهمة.
0: مفهوم.
1: غير حياتك.
0: عبير شكرا لإلك، إضاءة مهمة جدا، وهات نشوف باقي المستمعين. تمام؟
1: يا هلا
0: فيك. يلا شكرا عبير، سلامات سلامات سلامات. مرحبا، لمن الاتصال القادم؟ مع مين؟
2: ألو؟
0: يا هلا فيك، تفضلي، مين معنا؟
2: بحكي معك شادية من الشمال.
0: شو يا شادية، خبرينا، هل أنت بتعاني من نفس مشكلة عبير ولا بتعارضيها؟ وين أنت موجودة؟
2: أنا بقول الحق الأكبر على الأشخاص مش على الدولة.
0: أوكي، تعال نفهم أكثر من وجهة نظر.
2: الدولة إلها نصيب بس مش على مش قد نصيب الأشخاص. الدولة إلها نصيب بشيء واحد، إنها بتعطي الرخص لجيل اللي من 18 ل20، هاي جيل متهور فيش عنده مسؤولية.
0: نعم.
2: بيكون يمر بحالات مراهقة، بده يشوف نفسه في السيارة،
0: هرمونات شغالة وأدرينالين بالسماء.
2: مظبوط. لأجل هيك ما بيكون عنده المسؤولية والقدرة على السواقة في هاي الجيل. أنا بقول إنه لازم بعد 20 يكون السواقة يأتوا الرخص طبعا
0: عادة أنا بدليش برأيي تمام بالعموم، لكن أنا من وجهة نظر المتواضعة وهذا فقط أنا برأيي من 24 وطالع، هذا أنا
2: مظبوط. أنا بقول كل ما هو يكون الجيل أكبر كل ما يكون الشخص بكون أوعى وبشوف كل إشي حواليه.
0: نعم.
2: ثاني إشي الـ في الحوادث السير بس الشخص نفسه.
0: نعم.
2: والضغوطات الموجودة، الضغوطات اليومية طبعا، كل بني آدم عنده ضغوطات يومية، كل بني آدم في عليه إشياء من ناحية شغل، من ناحية حدثان تفكير. أنا بقول لما السائق يطلع على السيارة لازم ما يفكر في أشياء غير سلامة الشارع وسلامته، وإنه يصل للبيت عنده سالم.
0: هي بطلت المسألة اليوم إنه بيطلع من بيته لوجهة معينة، إنه من ألف لباء يوصل أو من ألف لياء يوصل. هنا في كتير إنه يلا تعال نطلع فرة ألفي على الشارع، ننزل من هون ننسوق مسافة حتى 50 كيلومتر وساعة وساعة ونص، بس إنه لإنه جعبالي أطلع على السيارة. هاي ما فيش مشكلة فيها، المشكلة الأساسية شو بيصير في الطريق، هل أنت مسؤول ولا غير مسؤول، هل أنت معلي جهاز الراديو أو موسيقتك وأنت مش متبع مع الشارع ولا ملتي بتليفونك وما إلى ذلك، ولا لا مركز ولا مش مركزة.
2: مظبوط. أنا بقول الأخت اللي كانت قبلي معاها، أنا تقريبا 3 حوادث سير، كل الحوادث كانت تجيني ضربة خلفية مش أمامية ولا عن الجنب ولا أي شيء. ومرة من المرات أنا عملت حادث وأنا شايفة إنه عم يعني أعطيته كل الإشارات.
0: نعم.
2: إنه يوقف وما وقف وفات فيه لأنه نعم. وكان مش صغير.
0: نعم.
2: كان كبير وبيلعب بالتلفون وبيحكي بالتلفون.
0: نعم.
2: أوكي. وأنا عم بعطيه إشارات وعم بعطيه كل إشي إنه يوقف، يعني أنا كنت عارفة إنه جاي يفوت فيه في السيارة، يعني
0: شايفتي بالمرآة الخلفية ضويت الأربع إشارات الضوئية ومهيئة حالك.
2: ومهيئة حالي إنه عم بده يفوت، يعني ما فيش، بس كمان أنا ما بقدر أنهزي من الواقع لأنه أنا ما في وين أنهزي، يعني
0: فهمت عليك
2: من اللي صار.
0: صوتك كتير مهم،
2: أصبح إنه الناس لازم تنتبه، توعى لشو معنى سيارة، تنتبه لشو معنى إنه بالفعل إذا هو مش خايف على حاله يخاف على غيره، على إنه كل واحد لازم يصل لحاله سليم.
0: مفهوم.
2: أنا مروحة من الشغل إسا مثلا ضغط سير، ما قلت هي بالتلفون، ما قلت إذا بدي أحكي يكون معاي مثلا سمشني على الكلمة، يعني إنه دبوريت، يعني أحكي في رامكول، أحكي في غنيوت.
0: نعم، بالمكبر الصوت حط. نعم.
2: طبعا مش إنه أحط التلفون وأحكي وأقيم مؤشر وأنا أنسى حالي إنه أنا عشارة. أنا مش بالبيت.

0: صوت
1: مش في
0: جدا
1: الصالة.
0: مهم، صوت جدا مهم، وعم تقترحي حلول اللي مفروض انها تكون بديهية بس مش عن جد بنستخدمها بالشكل اللائق والسليم. انا رح اخذ اتصال بعدك مدته دقيقة عشان مجبور اخرج للاعلان، بس كتير شكرا لك. شكرا لك، مع السلامة. الاتصال القادم، مرحبا لمن؟
2: الو،
0: يا هلا، تفضل معنا دقيقة. مين معي؟
2: غبري خالد نمر فحم.
0: شو يا خالد اخبارك؟
2: انا مليح مليح اخوي.
0: وانت راضي عن وضع الشارع ولا لا يا خالد؟
2: أنا شارع
0: في الشوارع عم بتقول
2: ايه يا عم؟ الدولة ليش مذن بالدولة؟ هات انا بدي اسألك، ليش مذن بالدولة؟
0: الطرق السيئة، غياب الرقابة والشرطة، عدم التنسيق بين الجهات، البنية التحتية والتخطيط السيء. بدك كمان؟
2: طيب هاي فيش اختلاف عليها.
0: نعم.
2: طيب وأخلاق السائق وين؟
0: هذا اللي عم نحكي عليه، يعني أنت ما بتخالف الاتصالين اللي كانوا معنا، أنت معهن وبتحكي أنه أخلاقيات السائق هي الأساس.
2: أقول لك، أنا بدي أقول لك كلمة وأجرع على الله.
0: تفضل.
2: أقولها بالعامية.
0: يلا عليهم.
2: إذا بدك تعرف أخلاق الشوفير للجنسين طبعا.
0: نعم.
2: تفرج كيف سواكتهم بالشوارع. يعني إذا بتفوت تميل على الدكانة بدك تحط ريفيرس، بنت على أبوك الأولاني،
0: نعم،
2: لا حدا يمركك
0: أبدا. الحل برأيك، هيك قبل الإعلان، هات تسمع منك بجملة واحدة، إيش برأيك إيش مفروض يكون الحل خالد؟
2: الحل إذا هسه بقول لك بدوز، يا بتصير تضحك أو بتقول حل سحري. أنا بقول الحل نحرق كل السيارات، شايف؟ ونرجع على الخيل والحمير والبغال.
0: والله مش مستبعد يا أخوي، يعني أنت فاهم الناس بتحكي ومن زمان إنه الزمان دوار ورح يرجع على نفسه، إذا هذا برح يدخل بالمعادلة فأنت صبت.
2: إيه يا زلمة، أقول لك اتحمل نخرة هيك بس معلومة.
0: تفضل
2: خير. يعني أنت تخيل.
0: نعم.
2: وحدي تبقى سايكة.
0: نعم.
2: والتلفون موضة جديدة بتحطه تحت المنديل وابنها،
0: بس للتوضيح تحت المنديل للامرأة المحجبة بتحط التليفون هناك، هذا اللي عم بتقوله
2: للجهتين، مش مهم.
0: تمام.
2: مش مهم.
0: تمام.
2: محجبة ولا مش محجبة؟
0: معاك
2: ولا
0: معاك هار. معاك
2: شايف، وابنها بحضنها وبتحكي بالتليفون، وهي صارت عنا بأم الفحم.
0: نعم.
2: وبتصير بكل البلدان، وإذا بأخذها مخالفة، إذا بتتخذ مخالفة نكالات عنصرية. لا يا خالتي مش عنصرية، مش عنصرية.
0: انت مش ماشي حسب اخلاقيات الشارع والقانون.
2: نعم. انا شايف، انا الحمد لله رب العالمين، وهذا فضل من الله، على الشارع من سنة 90.
0: نعم.
2: ولا مخالفة ولا حادث، وبديش احسد عليه.
0: ما شاء الله عليك، طب ممتاز، هذا مطمئن انه في بعض اشخاص مثلكو. خالد بدي اشكرك جزيل الشكر، صوتك جدا مهم، ونكمل نسمع أنا وياك، ضلك معنا على الهواء، على السماع، نسمع آراء المستمعات والمستمعين، وانت كمان عمهلك على الطريق وشكلك هناك
2: حبيبنا.
0: هلا يا خالد.
2: وتحملنا ذا بلغنا شوية.
0: أبدا، حتى صرختك وفي تعبير يمكن استخدمت هون، لكن أنا فاهم من أي مكان جاي وكلنا بنحكيها، فتمام وحس منيح والحياة بتكمل
2: حبيبنا.
0: هلا يا خالد
2: حبيبنا.
0: مع السلامة،
2: أحلى تحية.
0: الله يخليك، سلامات. فاصل مدته 3 دقائق ورح نكمل بعدها. شكرا على المنتظرين بالاتصالات، واعيين انه انكم موجودين، فشكرا لإلكو. سؤال الاساسي والرئيسي لهذه الحلقة، هل حوادث الطرق بسبب السائقين ام الدولة لها نصيب من هذه المسؤولية؟ 0460101.
3: عرقي وريشة شوي ورجعين.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداءً من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: في متوين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 3287.
6: الشمس دائماً
7: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هات نشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
1: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

0: هل حوادث الطرق بسبب السائقين أم الدولة لها نصيب من هذه المسؤولية؟ على 04-60-1001 مكملين بعد هذا الفاصل الإعلاني مع استقبال اتصالاتكم على 04-60-1001. هل حوادث الطرق بسبب السائقين نفسا أم الدولة لها نصيب من هذه المسؤولية؟ مرحبا لمن؟
1: السلام عليكم، معكم شوكة
0: مصاروي
1: من الطيبة.
0: وعليكم، ما ذكرتم الأسم ما وصلنيش صح، احكي لي كمان مرة اسمك.
1: شوكة مصاروي من الطيبة.
0: شوكة، يا هلا صديقي، تفضل. يا
1: هلا. أقول أول شيء قبل ما بلش موضوع، إنه الواحد لما يطلع يعني بيحمر، رمزور يحمر، راح يكبر خطر
0: 100%.
1: والناس لما تحكي بالتلفون برضو هذا شيء فوق خطر.
0: صحيح.
1: بتمنى الواحد يبطل يصب ويحكي بالتلفون وينتبه، يعني إذا الشارع فيه 50 يمشي 50.
0: نعم. يعني بالنهاية إذا الكل التزم المفروض كمنطق سليم وصحي إنه ما يصير فيه حوادث، لكن المشكلة إنه مش الكل بيلتزم وفي أمور خارجية بيجوا بحكم.

0: يقولك انه هي بتصير غصب عنك. اس هاي كمصطلح الغصب عنك رغما عنك شو سببها؟ يعني هنا يعني اذا بتيجي بتحكي لي انه من كوارث عوامل طبيعية برق ادى لسقوط شجرة في فصل الشتاء او انه ما بعرف صار حادث معين نزل اشي عن الطريق ودخل في سيارة وادى الى سلسلة من الحوادث ممكن الواحد يفهم، لكن اذا التزمت في المركز بنفسها بكل قوانينها المفروض ما يصير إشي.
1: صح هاي كله سبب الطائق، كله هاي سبب الطائق.
0: نعم. طيب هل برأيك يعني بتقول أكثر هيك بشكل محدد الحوادث اللي بتصير هي بسبب السائقين نفسهم إحنا السائقين، ولا الدولة إلها نصيب من هذه المسؤولية؟
1: لا الدولة من هاش شيء، الحوادث بتصير بسبب السائقين.
0: نعم وصلت وواضحة ومفهوم. نكمل أنا وياك نسمع باقي المستمعين المتصلين.
1: استاكر المتهورين.
0: المتهورين عم بتحكي.
1: نعم.
0: سامعك.
1: قلت لك إنه استاكر المتهورين، يعني مش كل سائق يعني بزي عضة شوف ما قدر الشارع.
0: نعم.
1: استاكر المتهورين.
0: ماشي الحال. شكرا لك. شكرا لك. هات نشوف اذا بعرضوك بوافقوك. شكرا لك. سلامات.
1: شكرا.
0: سلامات. يلا مكملين 0460 10 101. مرحبا لمن؟
2: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: كيف الحال؟
0: عم نحاول نكون تمام. انت؟
2: زهران الحمد لله تمام.
0: ممتاز. مين معنا؟
2: معك رحاب.
0: شو يا رحاب المسؤولية تقع أيضا على الدولة ولا على السائق نفسه؟
2: اللي أنا صلي من سنة 80 الحمد لله على الشارع.
0: هاي سبقت المتصل اللي كان معنا هداك من 90
2: بالضبط. لما حكي 90 أنا ما نكبلك بعشر سنين معنا.
0: أوكي.
2: فالإشي صراحة السواقة هي ذوق وأخلاق.
0: نعم.
2: مش شرط قديش العمر، في شباب صغار او صبايا صغار عندهم ركازي عندهم انتباه على الشارع.
0: نعم.
2: وفي كمان الكبيرين بالعمر ممكن ان يكونوا سرحانين وبعرفش ايش وما بركزوش على الشارع
0: برضو.
2: انا يعني قبل كم سنه فات في بسيارتي وانا على رمزر احمر.
0: نعم.
2: زلم كبير.
0: طيب هاي السيري على هاي رحاب على هاي السيري يعني نوهنا احنا بالمقدمة وكمان طرحنا الموضوع بحقق علينا يوم الثلاثاء، الكاميرات الجديدة اللي بتحسب السرعة المتوسطة على مسافة طويلة، هذا اللي بده يحطوها جديد إذا مرت وسنت في البرلمان، هل أنت معها ولا ضدها؟ وهات نسمع وليش؟
2: حتى حسب، إذا الشارع سريع يعني مش حاجة نحط هاي السرعة المتوسطة إذا الشارع ماشي.
0: رحاب كاميرات جديدة يعني ما بينفع تبطئ وبعدين تسرعي بعد ما تكون صارت وراك الكاميرا. في كاميرات جديدة. طبعا.
2: هاي لا هاي كتير صعبة، في مرات مثلا بيكون الشارع فاضي.
0: انت فاهمي ايش انت فاهمي لوين مؤدي هذا؟ بنحكي يعني الحديث
2: 60 هاي ساعة.
0: الحديث على مخالفة 10,000 شيكل هاي هي الغرامة.
2: ما هذا هو يعني ان السرعة محدودة يعني يكون 70 او 100 من نكون 100 او 100
0: نعم.
2: يجي مثلا شو مشهور 60 70 اي الشارع هو من دون شيء بنكك على طول.
0: نعم.
2: وما فيش مجال انك تطلع يعني.
0: نعم.
2: كمان يحطوا سرعة محددة 60 70.
0: نعم.
2: وين هيدا تصير؟ هاي بدها ساعتها شوارع وسيعة ويسع 4-5 سيارات تانين شيء
0: اوتوستراد المانيا.
2: لأنه اول شغلة احنا فيش انا كمان فيش انا صبر بالضغط النفسي يعني كثير صعب.
0: نعم.
2: ان نستنى بهاي السرعة صعب. يعني احنا بنسوق على الشارع يعني لسه مثلا جيت من عفول اخذت معي 3/4 ساعة.
0: لوين؟
2: من الاكسال. هي اسف عندي موصل الاكسال.
0: مفهوم.
2: طيب شوي لما يجي يحطوا 60 مثلا شارع سريع وين بدنا ننزل تسعر وين بدنا ننزل شغلها مع عند الضغط مع صعب.
0: نعم. طيب
2: اما هو من ناحية الحق والحوادث هي الاهل. اذا انت شايف مثلا في شاب انا بتذكر انه بس خلص 12 ابوه راح اشترى له سيارة جديدة.
0: صحيح.
2: بنفس اليوم الولد مات فيها. طب ليش؟ أعطي أول شيء يتعلم السواقة، بعدين أعطي سيارة صغيرة يكون حده، تكون دائماً قبل ما يتعلم الشوارع يحفظ الشوارع، يحفظ الشارع كيف لازم يكون، كيف الزوق بالشوارع، علم ابنك بالأول بعدين اشتريه.
0: يحفظ يحفظ المركبة نفسها كمان ويحفظ أخلاقيات الشارع طبعا.
2: يعني لما انت ركبت ابنك بأمبي وهو صف 12 وبعد يدب ياخذ الرخصة معناته شو انت دمرت بإيدك.

0: فكله بده يقلد، كله بده يركب، كله بده يطلع ويسافر وينبسط بالقوس.
1: بدأت الإنسان بيكون ماشي على الشارع بسمع صوت المطور هيك عالي، مش في منه حتى لو كان ماشي يعني قانونه ومنيح، مش في ممكن يعمل حادثة.
0: صح،
1: هاي اللي بتفاجأوا فيها بالمطورات اللي بصوتها عالي.
0: نعم رحاب، بدي أشكرك
1: كمان إنه في خطأ. أهلا وسهلا،
0: بدي أشكرك وعلى مهلك. على مهلك،
1: شكرا شكرا.
0: هي
1: الحمد لله وصلت البيت
0: ويانا سامعين السنسور. شكرا لك، سلامات سلامات. رح نكمل مع الاتصالات، لكن يعني إذا في تساؤل لماذا يمكن أن تكون الدولة هي المسؤولة ليس فقط على السائق، يعني حكينا عن الطرق السيئة، كتير من الطرق داخل البلدات العربية مهملة يا جماعة، فيها حفر، إنارة سيئة بالليل، ما فيش لافتات مثل العالم والخلق، لا خطوط واضحة، مش عم نعمم طبعا. هذا مش تهور سائق، هذا تقصير من بنى تحتي تاع نسميه. بالإضافة غياب الرقابة والشرطة ممكن له يكون تأثير، الشرطة شبه غائبة عن القرى والبلدات العربية مقارنة بالمدن غير العربية، يعني الواحد بسوق بتهور لأنه عارف أنه ما في رقابة، والمخالفات مخالفة 10,000 شيكل اللي حكيتها هاي اللي ممكن تدخل كغرامة على استخدام التليفون وقت السياقة وإذا أنت داخل المركبة. تعال نحكي عن عدم التنسيق بين الجهات. تقرير مراقب الدولي اللي حكينا عنه نفسه قال إنه في فوضى وغياب تنسيق بين الوزارات المواصلات والسلطة الوطنية للأمان على الطرق والبلدات نفسها. كمان البنية التحتية ذكرناها، بعض البلدات العربية ما فيها الجو الكفؤ تاع نسميه أو الطرق الصحيحة للمركبات، يعني من شاحنات بالأساس، سيارات، جرارات، حتى كلهن هدول بيمشوا بنفس الشارع الرئيسي داخل البلدي. التخطيط السيء طبعا له كثير حوادث بتصير على مفترقات خطيرة معروفة من سنين جدا، ومن أول اتصالين سموهن شوارع الموت، وهل مش أول مرة بنسمع هذا المصطلح وما حدا تحرك يصلحها. كمان مرة ما منعمم، لكن لابد انه كان ننوه عن هذه المسألة. زميلتنا كنت أدردش انا وياها ياسمين عابد قبل الحلقة بتحكي لي انه شو مع ليه ما بتصير في عبارات، وهذا المقترح كان مرة انه بده يصير في البلاد هون عبارات، ساعتها بتخفف، عبارات بحرية عم نحكي جماعة، يعني اذا تيجي تحكي من نهرية لحيفة او من حيفة لأبعد شوي انه بخفف شوي الضغط عن الشوارع نفسها، لكن هناك في اعتبارات ومعايير ومنظومة مختلفة لكل هذا النهج والفكر، لكن هذا مقترح وهذا موجود حتى في أوروبا وبمدن أخرى، يعني اللي ممكن حدا يستفيد منها المواطنين بالأساس. فعصفر 4-60-10-101 نسمع صوتكم على السؤال الأساسي والرئيس لهذه الحلقة، هل حوادث الطرق بسبب السائقين أم الدولة لها نصيب من هذه المسؤولية؟ مرحبا لمن؟ مين معنا؟ مرحبا مرحبا، مين معنا؟
2: معك عادل.
0: عادل؟
2: أيوة.
0: شو يا عادل؟ أنت شكلك بالسيارة.
2: صحيح.
0: في أزمة سير وين أنت؟ في حوادث طرق؟ كيف لا أنت رضاك عن الشارع؟ حتى نبلش من هون عشان نسمع جوابك.
2: السير عادل.
0: عادل سامعينك، تفضل.
2: طلع مثل ما أنت حكيت والإخوان اللي حكوا.
0: نعم.
2: في عدة عوامل اللي هي كثافة السيارات على الشارع والشوارع غير تقنية وكل هاي الأمور، ولكن بالأخير برجع للإنسان نفسه، يعني أغلبية الحوادث بتعود للإنسان نفسه. يعني خذ شيء واحد، أنا لما عملت بأيامه التوريا النظري
0: نظري،
2: أنا متذكر قبل لما تخرج قبل 30 سنة 35 كنا نقرأ كتاب وكل الإشارات المرورية صعبة جدا، ومع المال أسماء المحركات. اليوم يا أخوي في الثانوية بعلموهم، بعرفش إذا بيحفظوا إشارات أنا متأكد، وبمشوا وشفهي. شو امتحان شفهي؟ أنا يعني بصور. فالأغلبية لا يعرفون فيما يسمى الإشارات، هذا أنا متأكد منه، من الكل بقول أغلبية مش الكل. فهي مشكلة. انت طالع مثلا هسه انا بتقاطع بكون ولا مره شفت، يعني للاسف بديش اعمم، مره بتوقف على التقاطع حتى لو ما فيش عندنا، انت بتعرف ما فيش عندنا كارمات.

0: ولا إشراك. فبتطلع إيه؟ وقفة اتمهل ولا بعنيها بتأخذ تطلع جهة واحدة وبعنيهاش يعني الزلام يمشي. وإذا أنت بتطلع الثقافة ثقافة السياكة
1: نعم
0: ومن جيل صغير يعني يلا بدي اركب سيارة ومش مهم اليوم في سيارات وبتعرف موضة موتاك بدا سيارة موتاك مرسيدس بي ام في هذولا
1: ايا كان اوكي نعم
0: فلذلك انا بقولها بالاخير بديش اطول عليك ثقافة السياكة مهم جدا زي ما احنا بنربي اولادنا من هم صغار انهم يتقنوا اشياء ويبعدوا عن الاشياء اللي هي غير اخلاقية نفس الاشي لازم من جيل صغير يبدأ الولد من الابتدائي وهو في المستقبل
1: نعم.
0: يتعلم هاي الأشياء وأخلاقياته جبوله اليوم فيديو ما شاء الله موجود نعم. يعلموهم هاي الأشياء حتى يكبروا ولما يحصلوا على ما يسمى الرخص يبقوا عندهم خلينا نقول أساس لا إشي مفهوم اسمه سياقة لائقة
1: لا غبار لا غبار على إيش أنت حكيت وتفضلت
0: شكرا أوافقك
1: شكرا عادل عزيزي شكرا
0: شكرا على برنامجك شكرا.
1: الله يخليك مع السلامة
0: سلامات
1: مهم اللي ذكره عادل عمهلك على الطريق طيب يعني خلال الحلقة إسا بهذه اللحظات يعني من أقل من دقيقة بلغنا من زميلنا إيهاب عويس موجود على الطرقات وفي حدث لئيم جدا جدا جدا بوصفه اللي موجود على شارع دير حنا وعرابي فانتبهوا مش عارف يعني قضاء وقدر تمام بس انه انتبهوا على الشوارع يعني عم نحكي عن بهذه الحلقة ومننوه بنفس الوقت الطرق داخل القرى والبلدات العربية هل هي فعلا أخطر من الشوارع الرئيسية ولا المشكلة بالسائقين فقط؟ الشباب تحت سن 24 هن أكثر الفئات تضررا هذا حسب إحصائي شو السبب برأيكم؟ هل في فرق واضح بين سلوك السائق العربي والسائق غير العربي على الطريق؟ بتفكروا أنه رفع الغرامات كفاية ولا لازم يكون في تثقيف وتوعي بشكل أكبر؟ وإذا أعطوك أو أعطوك فرصة يعني توجه فيها رسالة مباشرة لوزيرة المواصلات أياً كانت شو بتقولها أو شو بتحكي لها اليوم؟ شو أكتر ما يزعجك أو يزعجك أنت شخصياً وأنت على الطريق بهذه الأيام وبين التهور والسرعة واستخدام التليفون والطرق السيئة شو أكبر سبب برأيكم بيؤدي للحوادث وهل بتشعروا أن الشرطة موجودة بما فيه الكفاية في البلدات العربية؟ كل هدول تحت السؤال والعنوان الرئيسي لهذه الحلقة الحوادث الطرق بسبب السائقين نفسا يا جماعة ولا الدولة إلها نصيب من هذه المسؤولية 04-60-101
2: عرقي وريشة شوي ورشعين
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز شو تختاروا من وين تبلشوا عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس جهازكو جاهز للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك
4: دخولية بس ب25 شيكل
5: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل الحملة حتى 21/5 تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك أهلا وسهلا أحلى

0: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للداوي.

0: على 0-64-10-101 نسأل هذا السؤال: مين برايكم المسؤول الأكبر عن الارتفاع، عن ارتفاع الحوادث الطرق عنا في البلاد، السائقين ولا الدولة ومؤسساتها؟ حوادث الطرق بسبب السائقين أم الدولة لها نصيب من هذه المسؤولية؟ 0-64-10-101. مرحبا لمن؟
1: تيجرافي.
0: الله يزيدك، مين معنا؟
1: مجتمع.
0: يا هلا، تفضل.
1: امبارح كان لك
0: لقاء
1: على الراديو.
0: أول امبارح. نعم، بحقك عليه.
1: المحامي اللي كان حكى جملة حلوة.
0: نعم.
1: ناقشنا ترباي.
0: 100%. هذا اللي قاله.
1: أنا سمعت اللقاء كله ياكو. صراحة ناقشنا ترباي بشكل عام. لازم نحترم الإشارات قال الأستاذ المحامي.
0: نعم.
1: ومن ناحية ثانية أنا بلوم الأهل. الدولة عليها حق أكيد.
0: نعم.
1: بس 10% على الدولة.
0: هل اختبرت هذه المسألة على نفسك في الطرقات؟ هل واجهت حادث؟
1: اختبرتها طبعا. أنا طيب، بحكي بعدي اختبار على نفسي. أنا حكيتك تلفنت على الراديو إسا.
0: نعم.
1: وأنا سايق وماسك التلفون بإيدي.
0: هو
1: يعني حق علينا.
0: طلع، هاي مفارقة اللي انت عم تحكي.
1: طبعا عم بقول لك الحق علينا وعلى أهلنا وعلى الأهل بشكل عام. لازم نحترم الإشارات، لازم نحترم القيادة، لازم نحترم السرعة اللي لازم نكون فيها، واللي ماشي قدامنا واللي ماشي قبالنا. هذا الإشي احنا بنعرفوش بشكل عام. أنا عم بحكيك كشاب بالعشرينات.
0: نعم.
1: أغلب الجيالات العشرينات تنقول مش محترمين هذا الاشي. يعني ايش انا اذا بدي امشي بشارع لازم السرعة 90، انا اقل من 120 مثلا، بحكي عن حد، ليش احكي عن اي شخص تاني، اقل من 100 مش عم بمشي. هذا هو القانون؟ لا.
0: برأيك ايش الحل؟ حتى نروح لصلب الموضوع ونفهم منك، بلكي بتقدر
1: الترباي. عن
0: طيب اسمعني، واللي نفد من هذه الخانة وهذا المسار، يعني إذا الترباي بطلت تصلح لأنه خلص ابنه أو بنته كبروا، ما عاد ينفع أنه نقدر نرجع الزمن إلى الوراء، شو نقدر نعمل بهذه الحالة اللي مسبقا أوريدي خلص صاروا موجودين على الشوارع؟ إيش نعمل مع هذه الفئات برأيك؟
1: والله هاي الفئة لازم يضل البوليس رايح جاي على الشوارع ويسحب الرخصة.
0: يعني الرادع من الشرطة؟
1: طبعا.
0: نعم
1: طبعا، الرادع لازم يكون من الشرطة أكيد.
0: طيب، هذا صوت يمن مهم. بدي أشكرك عزيزي، شكرا لإلك.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. اتصال مباشرة ورا، مين معنا؟ مرحبا، مين معنا؟
2: سيمون.
0: كمان مرة الأسم؟
2: سيمون.
0: سيمون من أي بلد؟ إذا جاء بالك.
2: من الناصر.
0: هلا يا سيمون، خبرنا.
2: حياة أبوك الله يرحمه.
0: الله يخليك، تسلم، تعيش.
2: الله يخلي عمرك حبيبي. إحنا من نضل اللوم الحكومة والكذا والبوليس والكذا.
0: نعم.
2: المشكلة إنه البوليس بتلطى بالشارع بستنى بهالرزقة هي نسكاك عقشات عكذا.
0: يعني عشان يرفع نقاطه كيف ما الكل بيحكي.
2: 100%.
0: أوكي.
2: وبعدين بالنسبة للأهالي. اليوم بيطلع ابنه بصير 18 سنة صار يعمل التئوريا في المدرسة. والمشكلة الأكبر على الأهل وعلى معلمين المدارس السواقة.
0: نعم. ليش أصبع اتهام موجه؟ هي أول مرة بسمعها للمدرس السياقة.
2: ما هي المشكلة إنه بيجي الأبو لما معلم بروح على مدرسة بيعلم ابنه أو بنته، فبكلش انت

0: فيها تتعلم 80-100 درس.
1: نعم.
0: بعمل مكاولة.
1: أوكي.
0: هاي خطأ كبير. كان الأول لا. تنو كذا مش مهم المصاري، المهم يأخذ دروس أكثر وكذا ويستفيد وإلى آخره. اليوم قاعد بقاوله أمطيه 30 درس بأخذ رخصة. طب البنت قاعد بنشوف الصبايا أغلبهم بالشوارع 80% الريفيرس بتعمل لك بكاكين تعرف ترجع ريفيرس كيف نشحت.
1: أنا بواجهها وبستصعب هذه المسألة تحديدا اللي أنت حكيت عنه، مش عشانها أنثى، إناث وذكور طبعا، إنه أنا بتشكل أزمة سير وأنا عم بستنى فيهن وإنت عم تستنى فيهن ومثلنا متايل وعم بشكلوا أزمة وممكن يؤدي لحوادث طرق كمان هذه المسألة.
0: فالمشكلة إنه لا قبل ما منشان يطلع على الشارع يكون مهذب ومثقف كمان ثقافي
1: صح،
0: إنه يأخذ دروس أكثر. اليوم الرخصة مثلا بدل ما يخلصها 30 درس ويعمل تيس وأخذ الرخصة ويجيب صدر كنافة، لا ينطيه أكثر 80-70 إذا أنت بدك تعلمه مظبوط.
1: سيمون بدي أعطيك إياها من الآخر وبالعامية يعني المبسطة جدا، ولد معين عمره 18 19 او 20 سنه او 17 مش مهم لما اخذ الرخصه تمام، بصير في تهكم، وافهم علي شو بدي احكي وراح يوافقوني كثير من المستمعين، راح يصير في تهكم من اصدقائه اللي معاه، وعفوا على المصطلح بس هذا الدارج، شو انت بتسوق مثل ختياره؟
0: ايوه
1: الا فهمت علي، هاي جبنا لك اياها من الاخر، ماسك المقود ستيرنج بايدي التنتين، الكرسي الى الامام شوي صغير، مركز 100% على الشارع، في تهكم في تنمر من اصدقائه وصديقاته، انت ليش هيك عم بتسوق؟ ارخي الكرسي لورا، امسك الستيرنج بايد وحدي، اذا جعبالك طلع ايدك من الشباك ويلا اخبطها سرعه، ادعس 130-140 تمام.
0: كلام سليم واشكرك على هذا المعلومه. نعم. وإحنا بدنا بس السلام لهالشباب والصبايا، ما أنت شايف شوارع بطلت تحمل من كتر السيارات، كل بيت فيه 3-4 سيارات وكله بيشتري سيارات، وبدأت تروح على المدارس الثانوية بتلاقي البنت جايب سيارة كمان.
1: صحيح كلامك،
0: فانتباه انتباه بس لا أكثر ولا أقل، الله يحمي الشباب والصبايا.
1: أستاذ سيمون شكرا لك عزيزي.
0: شكرا حبيبي،
1: الله يخليك، مع السلامة. طب ليش السائق ممكن يكون مسؤول عن النسبة الأكبر من الحوادث؟ إحنا حكينا ما يحدث أو توقعا أو تهكهنا أو عن جد موجود كمرآة من أرض الواقع بخصوص مسؤولية الدولة من الشوارع وبنية تحتية اللي ذكرناها وما إلى ذلك. نحكي اليوم عن السائق، استخدام الهاتف أثناء القيادة يعني هذا طبيعي، هذا حاليا من أخطر الأسباب، والكثير ما بنفع يترك الجوال حتى لتواني، بيضلوا بإيده طول الوقت. السرعة الزايدة خاصة داخل البلدات والقرى والشوارع الضيقة جدا، كثير سائقين بيسوقوا بسرعات عالية جدا، عدم احترام إشارات المرور والأولويات، كثير حوادث بتحصل على المفترقات بسبب عدم إعطاء الأولوية، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات خاصة في أوقات الليل عشان هيك بتكثر الشرطة بالليل أكثر، عدم ارتداء حزام الأمان للأسف هذا ما زال في ناس ما بتحط الحزام، القيادة بتهور شو بالعربي مناورات خطيرة من اليمين للشمال وسباق، تغيير المسار فجأة بدون أي إشارة، تزعلوش صبايا تتمكيجوا أنتوا سائقات. 04-60-10-101 سؤال، هل حوادث الطرق بسبب السائقين لوحدهم أم الدولة لها نصيب من المسؤولية؟ مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم ما ذكرتم، هلا
2: عمي دريد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: يا هلا، شو أخبارك؟
2: الحمد لله، سليم من الناصر.
1: عارف يا سليم عزيزي، هلا سليم
2: حبيبي عزيز وغالي،
1: الله يسلمك. الله يخليك سليم، لو سمحت بدقيقة ونص معك عشان كمان دقيقة ونص الاتصال.
2: يا صلني ساعة بستنى ويا بدي اكرش انكرش.
1: شكرا انك استنيت، الله يخليك.
2: اسمع، السياقة هي ذوق، هي تربوت، تعلمنا احنا حق الأولوية يعطى ولا يؤخذ.
1: نعم.
2: وشو بدي أقول لك بسرعة، يعني خلينا على سبيل المثال نصل معبر جنين، هناك زي صرنا بكوكب تاني، بتصير الناس تتنط على بعض، بتصير الناس طلع النسوان الكبار. أنا بحكي كاش على الولاد الصغير.
1: أنت مش قصدك جنين عشان جنين، أنت قصدك أكثر
2: اللي هي قبل جنين، يعني مفرق صندلة نفارق.
1: أنا حاولت أنقذك من زعل.

0: الأهلنا بجنين بس أنت مصر كنت.
1: لا لا جنين إحنا مستغنيش عن أهلها. جنين بتجنن والله يسعدنا أهل جنين. أمين. أنا بحكي لما منصل هناك بتصير الناس تراكد وتسبك بعض وتسبك من هون وتسبك من هون. يا عمي إحنا واقفين بالدور، طب صفوا بالدور. طلع كيف الشفير اليهودي لما بصفوا بالدور، لا حدا بيطلع شمال ولا حدا بيطلع يمين. مخالفي مش مهم، هات مخالفي يلا بمستعجل بدي أروح. يعني بطل يردعهن مخالفة 750 شيكل ومن كلها يا خيطة في بوليس لقدام ديري بالك بدي أعطيكي مخالفة. لا لا لا فايت على كفرمندا، أنا بتصل كفرمندا بتكمل عجنين، مش فايت على كفرمندا. يعني شو بدنا نعمل؟
0: أنت أعطيت تريك لطيف إسا أنت للي بسمعوك على فكرة.
1: يا عم صفوا بالدور والكتعلموا يعني لو استنينا شوي صغيرة فاهم قلت كل فايت.
0: عزيزي بدي أشكرك، صوتك كمان مهم مثل دايما. هلا عزيزي
1: الله يسعدك الله يبارك
0: الله يخليك، مع السلامة. سلامات. الاتصال الأخير معنا، مين معنا؟
2: أنا مرحبا.
0: يا هلا فيك، على مهلك لأنك بالسيارة ومسموع. أول إشي في مكبر صوت أو السماعة بدانك؟ طيب
2: عم بشكي على البلوتوث.
0: ممتاز. إسا مرحبا
2: مرحبا فيك العادي.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: أم محمد.
0: يا هلا أم محمد.
2: أنا لو كان يعني لو ردت علي مثلاً قبل الاتصال الأخير كريم أنا كنت راح أحكي نفس الجملتين اللي حكيهن.
0: بنفع تعيديهن بالمنطق تبعك الخاص وبالعكس خير اللي أكيد. نزيد الخير. يلا تفضلي.
2: أكيد الإسواء أحلى زي ما بيحكوها أخوتنا المصريين، الإسواء فن مش عن عن.
0: نعم. حلوة. أوكي
2: هاي أنا ماشي عليها على مبدأ بحب أعلمها لابني 5-6 سنين يعني.
0: الله يحميك.
2: بعلمها هذا المبدأ، الشرع احترام. أبوي أنا أخذت الرخصة قبل 15 سنة تقريبا.
0: أوكي.
2: أول مشوار إلي على البلد كان أبوي حد بعالدوار، أول جملة قال لي إياها، أول تعليق على السواقة.
0: نعم.
2: قال لي حق الأولوية يعطى مش يأخذ. يعني أنا مش بدي أحشي حالي وأقول لا ما أنا بدي ورق بدي وقف لي.
0: صحيح.
2: لا أنا بطلع باخذ احتياطاتي.
0: صحيح.
2: إن كان على رمزار حتى لو رمزار يضوى أخضر
0: برضو تنتبهي وتطلع بالإشارة الضوئية،
2: بطلع على اللي ضواله أحمر وقف ولا بعده نكمل.
0: يا رب كل الناس تستفيد وتسمع منك ومن الاتصال اللي قبلك.
2: يعني
0: في تشويش، في تشويش بالصوت ومعنا 30 ثانية أو أقل.
2: تفضل. عند رفائيل فأزمة السير يعني لا حاولت أتجاوز، لا ماشيين زينا زي اللي قدامنا.
0: نعم.
2: كان سيارات زي الحبة بالمقلة تنقل يمين شمال يمين شمال، بالآخر التقينا عند الرمزار.
0: واسمعي وصارت معي كتير وبضحك بالآخر أنا.
2: انه ابني بقول لي انه مشور اسه كان يسابق. طب ليش يعني وحيات امر الارواح ربنا عطانا اياها ندير بالنا عليها، يتذكر دموع امياتها في البيت.
0: مظبوط مظبوط
2: والله يحمي الجميع لانه بيت عرفيل اسه بتروح لكليسا.
0: ولا همك، عمهلك على الطريق وشكرا لإلك نورتينا ورأيك جدا جدا مهم. شكرا إلك.
2: شكرا لك.
0: مع السلامه.

فات صوتك على الهواء عادي على فكرة. ماشي وصلنا للختام يا جماعة الخير. شكرا لعدي ياسين وياسمين عابد من غرفة التحكم. كنت أنا معكم دوريد للداوي. شكرا على حسن المتابعة. كونوا بخير وسالمين على الطرقات دائما وأبدا وسلامات للجميع. هذا

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية خاضع لشروط الخدمة.
1: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الخامسة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيبت شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضها للدس من قبل سيارة على شارع 31 بين تقاطع ميتار وتقاطع بلدة حورة في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للشابة، ثم تم نقلها إلى مستشفى سروكا وهي تعاني من إصابة في الرأس لاستكمال تلقي العلاج. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة على حد قوله، مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا عن اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب.

0: بلوط في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس. في غضون ذلك تشير التقارير إلى احتمال استئناف المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن الأسبوع المقبل. وبحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل اليوم فإن الجانب الأمريكي سيقود الجولة الثالثة من المحادثات كما جرى في الجولتين السابقتين على أن تعقد الاجتماع عاد في واشنطن. ميدانيا يشهد لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية بالتزامن مع غارات تستهدف مناطق متفرقة. وأعلن اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عين بعال جنوب لبنان. أفاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان بأن لقاءه الأخير مع المرشد مجتبى خامنئي جرى في أجواء ودية واستمر لنحو ساعتين ونصف، تناول خلالها جوانب تتعلق بالشأنين الإداري والشخصي. يأتي ذلك فيما لم يظهر المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي علنا إطلاقا منذ تعيينه في آذار الماضي إثر اغتيال والده وسط تشكيك إسرائيلي وغموض كبير يكتنف مكان خامنئي وحالته الصحية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر ومسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافا تظل دون حل. وذكرت المصادر والمسؤولون أن البلدين يعملان على التوصل إلى ترتيب مؤقت يمنع عودة الصراع ويحقق استقرار الملاحة عبر المضيق. في غضون ذلك قال مسؤول باكستاني إن الأولوية هي أن تعلن إيران والولايات المتحدة عن إنهاء دائم للحرب على أن يتم لاحقا بحث بقية القضايا بمجرد عودتهم إلى المحادثات المباشرة. وذكر مصدر باكستاني وآخر مطلع على جهود الوساطة أن الطرفين يقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة من شأنها أن تنهي الصراع بشكل رسمي. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 9 فلسطينيين وإصابة 39 آخرين خلال الساعات 24 الماضية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت المصادر إن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة في القطاع لا تتوقف.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، كما وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس 9 درجات، الجليل الأعلى 8، طبرية 12، ناصر 11، حيفا والساحل 14، تل أبيب ويافا 15، النقب 12، وأخيرا في إيلات 17 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنتم تستمعون إلى برنامج الحصاد الإخباري، معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. نستهل البرنامج بأبرز العناوين في اليوم 69 لاندلاع الحرب على إيران. موقع أكسيوس يقول إن أمريكا تتوقع ردا من إيران خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة، مشيرا إلى أن التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة يجب أن تمر عبر المرشد الإيراني. الرئيس الأمريكي ترامب يقول أن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وأنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندًا. وفي لبنان، مصدر رسمي يشير إلى جولة ثانية من المفاوضات المرتقبة في واشنطن فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وأعلن حزب الله في المقابل أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد. ونحن نستهل البرنامج بأولى موضوعاتنا، حيث تتصاعد حملات التحريض على الأحزاب العربية في إسرائيل من قبل تيارات سياسية يمينية مختلفة. تتنوع أشكال هذا التحريض بين التشكيك في الشرعية، اتهام النواب العرب بدعم الإرهاب، أو محاولات منع مشاركتهم في الانتخابات. حول الموضوع ينضم لنا النائب عن العربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور.
1: مساء الخير.
0: إذن حملات التحريض تتزايد ضد الأحزاب العربية، وللأسف هذا المشهد يتكرر مع كل جولة انتخابية، لكن يمكن القول إن حدة التحريض اليوم أصبحت يعني أكبر وأكثر تنظيما، ماذا تقول بهذا الخصوص؟
1: هناك موجة عارمة من فيديوهات الذكاء الاصطناعي التي يقوم بتوزيعها الليكود وبنيامين نتنياهو نفسه ضد النواب العرب وضد القائمة المشتركة تحديدا، وآخرها فيديو كهذا بالأمس ضد النواب العرب عنوانه القائمة المشتركة. ما من شك أن الحديث عن إقامة القائمة المشتركة والتوجه بهذا الاتجاه يقلق بنيامين نتنياهو ويخيف الليكود.
0: صحيح.
1: وهذا يتكرر في كل الفيديوهات التي صدرت منهم في الأسبوعين الأخيرين. طبعا ما من شك أنه في هذا تحريض أرعن، أعتقد أنه سيتزايد كلما اقتربنا من موعد الانتخابات،
0: ولكن ما الهدف من
1: في إقامة القائمة المشتركة؟
0: نعم، ولكن ما الهدف من تكرار هذه الحملات التحريضية؟ وكما ذكرت أن هذه يعني الحملات دائما تنتشر مع اقتراب موعد الانتخابات.
1: هي الهدف منها نزع الشرعية عن العمل السياسي للأحزاب العربية والنواب العرب، وواضح أيضا أنهم يريدوا أن يمنعوا أي اعتماد كتلة مانعة ائتلاف إلى غيره مع الأحزاب العربية في الحكومة القادمة، لأنهم يدركوا أن القائمة المشتركة تبعد بنيامين نتنياهو بنغفير وسموتريتش عن الحكم، تزيحهم عن السلطة بشكل مؤكد، و تخفض عدد أعضاء هذه الكتلة من 57 إلى 52 53، وهذا الهدف الذي يريد جمهورنا ونريده نحن أيضا.
0: نعم، في ظل هذه التحريضات دكتور أحمد، يعني هناك هدف واحد ووحيد يجب الوصول إليه، وهو توحيد الجهود لتشكيل قائمة مشتركة استجابة للمطالب الجماهيرية. السؤال، أين وصلت هذه الجهود؟
1: ما زلنا نبذل هذه الجهود. أقول بصراحة السرعة بطيئة للغاية بهذا الاتجاه. كنت أتمنى أن نسرع أكثر الخطى باتجاه إقامة القائمة المشتركة، لأنني أعتقد أن ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا، وحتى الاختلاف في الطرح الحزبي والسياسي ليس سببا في هذا البطء في إقامة القائمة المشتركة.
0: ولكن بعد توقيع ورقة سخنين، ما المانع من إعلان تشكيل القائمة المشتركة بشكل رسمي؟ ما هي العوائق، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا البطء؟
1: أنا أوافق معك، التوقيع ملزم، يعني أنا ملتزم طبعا بهذا التوقيع باسم العربية للتغيير، وأنا متأكد أنه لا يمكن لأحد أن يخل بتوقيعه أمام الجماهير في سخنين وأمام الجماهير العربية قاطبة فقط بسبب الاختلاف على تعريف هنا أو تعريف هناك. أنا أثق أننا سنتخطى قضية التعابير والتعريف، لأنه هذا يصبح شيئا ثانويا. هناك حاجة لإقامة قائمة مشتركة أساسها حد أدنى من التفاهم والاتفاق السياسي على القضايا الأساسية.
0: أود أن أسأل عن موضوع آخر أيضا دكتور أحمد، ليس بعيدا عن حديثنا، تصدر في الأيام الأخيرة العناوين وهي التصريحات التي أدليت بها والمتعلقة ببني غفير وزوجته. قلت إنهما بحاجة ماسة إلى طبيب نفسي بشكل عاجل. لمن لا يعلم، في أي سياق أتت هذه التصريحات؟
1: أتت في سياق السؤال من إذاعة في تل أبيب 103 FM حول حفلة عيد ميلاد هذا الفاشي وزوجته التي قدمت له هدية كعكة مع حبل مشنقة. أنا أعتقد أنه هذا خلل سلوكي واضح، وأنهم بحاجة، ما زلت أعتقد أنهم بحاجة لاستشارة طبيب نفسي، ما زلت أعتقد ذلك. وما أرسله لي اليوم
0: لجنة الأخلاقيات، نعم كان لها ما
1: المسؤول
0: تقول
1: عن لجنة الأخلاقيات في منظمة الأطباء، نقابة الأطباء، واحد اسمه دكتور فيلنش، يستحق. أولا هو في معيار أخلاقي مزدوج، لأني لم أسمع أنه تدخل عندما قتل أطباء أو عندما قصفت مستشفيات أو عندما تم التمييز وفصل أطباء عرب في البلاد في جهاز الصحي في البلاد، أو عندما منع العلاج الطبي وتم الاعتداء على سيارات إسعاف في الضفة الغربية أو في غزة، أو ملاحقة الأطباء والعاملين في مجال الصحة في المستشفيات الإسرائيلية، أو تقرير أطباء لحقوق الإنسان الذي تحدث عن كل هذه. أكثر من ذلك، قبل عدة أيام كانت طبيبة يمينية قالت لأساب زمير نائب رئيس بلدية تل أبيب أتاب سيخوتي كبلانست، يعني مع تشخيص أكثر، لم يرسل لها رسالة. واضح أنه يميني، هو من التيار الديني، ووجد فرصة ليرسل رسالة لأحمد الطيبي دفاعا عن بين غفير. أنا مستعد إنه يجيبوا طاقم طبي مختص، ومن بعيد أو من قريب يشخصوا بين غفير ومرته على هذا السلوك اللي مش بس هو فاشي، لأنهم فاشيين، ولكن في مشكلة سلوكية بهذا السلوك وباعتبار حبل المشنقة هدية.
0: وإلى أي مدى تعتقد أن يعني قضية كعكة المشنقة تعكس مستوى الخطاب السياسي والتحريض السائد اليوم؟
1: عندما قدمت له زوجته هذه الكعكة مع حبل المشنقة، كان في هذه الحفلة كبار ضباط الشرطة، عدد من الوزراء، كثير من النواب، وكلهم ابتسموا، ضحكوا وصفقوا. هذا مرض سياسي كبير يصيب هذا المجتمع، واسم هذا المرض هو الفاشية. عندما تضحك وتبتسم وتصفق لكعكة عليها

0: علامة
1: حبل المشنقة. أعتقد أنه في الانتخابات القادمة الحل هو حبل مشنقة سياسي عبر صناديق الانتخاب لهذه الأحزاب الفاشية ولرموزها أيضا. أنا أشعر بالإزدراء للمعيار الأخلاقي المزدوج لهذا الذي أرسل لي رسالة من نقابة الأطباء.
2: أشكرك جزيل الشكر النائب عن العربية للتغيير الدكتور أحمد الطيبة على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

0: إذن كان هذا الحديث مع الدكتور أحمد الطيبي حول آخرة التطورات المتعلقة بالقائمة المشتركة وأيضا تصريحاته التي وصف بها بن غفير وزوجته بالمرضى النفسيين بعد ظهورهم في احتفال عيد ميلاد بن غفير وهما يحملان كعكة على صورة مشنقة دلالة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي دفع به حزب القوى اليهودية اليميني برئاسة بن غفير. وأيضا الرد الذي جاء من لجنة الأخلاقيات عقب تصريحات الطيبي مؤكدة أن استعمال مصطلحات مثل مريض نفسي في السجالات السياسية يكرس مفاهيم خاطئة ويؤثر سلبا على مكانة المرضى النفسيين في المجتمع. نحن ننتقل الآن إلى آخر تطورات الحرب مع إيران، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وضعت خطوطا حمراء لأي اتفاق محتمل مع إيران تشمل تفكيك منشآتها النووية، وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، وتسليم المواد النووية المخصبة مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، وإعادة فتح مضيق هرمز. حول هذا الموضوع كنا قد تحدثنا اليوم مع محمد العقاد صحفي وكاتب سياسي من إسلام أباد، نستمع له ومن ثم نعود ونتابع.
1: الملف النووي هو أحد الخطوط الحمراء التي يتم الحديث عنها، وهي أحد الملفات الثلاثة التي يعني أوصلت الجولة الأولى من المفاوضات إلى طريق مسدود ولم يتم التوصل لاتفاق خلالها، وهي الملف النووي وملف مضيق هرمز بالإضافة إلى ملف العقوبات ورفع العقوبات المفروضة على إيران. حتى الآن هناك تصلب في الجانب الأمريكي حول رفع العقوبات دفعة واحدة، الحديث يدور عن رفع تدريجي للعقوبات وهذا ما ترفضه إيران، بالإضافة إلى ملف مضيق هرمز.
2: أشارت إلى أنه حتى رفع العقوبات من وجهة نظر الولايات المتحدة سيتم اتخاذه في حال طبقت إيران الاتفاق.
1: بالتأكيد، لكن المبدأ نفسه رفع العقوبات مرة واحدة أو رفع العقوبات تدريجيا هذا أيضا عليه خلاف، يعني عدا موضوع أنه في حال التزام إيران يتم رفع العقوبات. بالعودة إلى ملف مضيق هرمز، إيران تشترط إنهاء الحرب بشكل كامل ورفع الحصار البحري عنها لفتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى الملف النووي وتفاصيله الدقيقة. الملف النووي ملف شائك ومتشعب، فيه الكثير من التفاصيل التي تتعلق بالأوقات وبالنسبة نسب التخصيب وإلى أين يمكن أن ينقل هذا اليورانيوم المخصب فوق 60%. يعني كل هذه ملفات شائكة حتى الآن لم يتم التطرق إليها، ولذلك بعض التفاصيل أو بعض المصادر تقول أنه ملف النووي يمكن تأجيله حتى تبدأ جولات مفاوضات أخرى بعد إنهاء الحرب. لذلك باكستان في كل جهودها الآن تركز على إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري على المفروض على إيران، بالإضافة إلى قضية الأهم والأبرز وفتح مضيق هرمز. هذا الآن ما يتم الحديث عنه. أما التفاصيل التي تتعلق بالملف النووي وما إلى ذلك، هذه الملفات يعني يسعى الملف أو يسعى الجانب الإيراني والجانب الباكستاني إلى تأجيلها لألا تكون سببا ومبررا في إعادة التوتر مرة أخرى وإشعال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
2: محمد، إذن هل يمكن القول أن إعادة فتح مضيق هرمز هو لربما الأرضية المشتركة للطرفين؟ ما يتم يعني على الأقل هذا ما يمكن استنتاجه بأنه تم الاتفاق عليه حتى الآن؟
1: بالتأكيد بالنسبة لإيران وبالنسبة للباكستان والولايات المتحدة هذه أولوية قصوى أن يتم فتح مضيق هرمز.

0: بالنسبة لإيران في المقابل تريد إنهاء الحصار البحري وإنهاء الحرب بشكل كامل، لأنها إيران الآن أدركت أن ملف مضيق هرمز هو ورقة الضغط الأقوى التي يمكن استخدامها للضغط على الولايات المتحدة وعلى دول المنطقة، وبالتالي دول المنطقة تقوم بالضغط على الولايات المتحدة. وأعتقد أن هذا الجانب أيضا تشعر فيه باكستان، ولذلك باكستان تسعى لفتح مضيق هرمز، لأنه إغلاق مضيق هرمز يؤثر عليها بشكل مباشر من خلال تقليص واردات الطاقة التي تأتي إلى باكستان عبر مضيق هرمز من دول الخليج. ومن هذا المنطلق تسعى باكستان للضغط على الرئيس ترامب من أجل التوصل إلى أي صيغة يمكن أن يتم من خلالها فتح مضيق هرمز. باكستان ضغطت على الولايات المتحدة من أجل الهدنة الأولى، بعد ذلك تمديدها، وبعد ذلك أيضا إلغاء أو إيقاف مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس ترامب قبل أن يبدأ أصلا. وهذا يعني يشير إلى أن باكستان معنية.
1: نعم، هذا يأخذني محمد إلى النقطة القادمة. الكثير من الأمور المفاجئة والتصريحات المفاجئة تحدث في في في هذا المسار. ترامب يعني يتراجع عن ما أسماه مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة، وثم التقارير تحدثت بأنه هناك ضغط من قبل السعودية. هل تتفق مع هذا الطرح؟
0: الضغط ليس فقط من قبل السعودية، الضغط من قبل السعودية وباكستان ودول مصر وتركيا ومصر، بالإضافة أيضا إلى الصين. وجود الصين في هذه المعاملة أيضا، في هذه المعادلة أيضا مهم جدا. يجب ألا ننسى أنه أول ورقة تم إصدارها كانت بين الجانب الصيني والجانب الباكستاني هي ورقة الخمس نقاط التي صدرت في أواخر مارس أذار الماضي. كانت هذه مبادرة من جانب باكستان والصين لوقف إطلاق النار.
2: إذن كما استمعنا محمد العقاد صحفي وكاتب سياسي من إسلام أباد متحدثا للزميلة سهرة سعيد حول آخر التطورات المتعلقة بالحرب مع إيران والجهود الوسطاء لتكثيف الضغوط والضغط على جميع الأطراف لإنهاء هذه الحرب. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود ونتابع.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
5: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: شكراً، يعطيكم العافية.
6: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا، من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد، مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
7: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.

0: الشمس دائما.
1: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، لكل من انضم إلينا الآن. نحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس والموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. كنا قبل الفاصل مع آخر التطورات المتعلقة بإيران، والآن ننتقل إلى الجبهة اللبنانية، حيث يشهد لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وأعلن اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة عين بعال جنوب لبنان. بداية نستمع إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الاستهدافات الأخيرة في لبنان، ومن ثم نعود ونتابع.
1: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. אז הוא קרה, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה, 200 מחבלים שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צהל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה, חיסול חוליות טרור, כולל אתמול. אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו. תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם.
0: إذن استمعنا إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول الاستهدافات الأخيرة في لبنان. أكد نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة على حد قوله، مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت. تصريحات نتنياهو جاءت عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا عن اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس. حول آخر التطورات ينضم لنا الزميل أدهم حبيب الله لنستمع إلى تقريره حول آخر التطورات الحاصلة في لبنان. أهلا وسهلا بك أدهم.
2: مساء الخير لك ياسمين ولكافة المستمعين.
0: نعم، بداية ضعنا في آخر التطورات الحاصلة، يعني وكيف تقرؤون تصريحات نتنياهو بشأن انتهاء زمن الحصانة في بيروت، وهل تعكس هذه التصريحات نية إسرائيل توسيع عمليات الاغتيال داخل لبنان؟
2: نعم، دعيني أبدأ بداية بآخر تحديث وبيان للجيش الإسرائيلي الذي أجرى عمليا تقييما للأوضاع الأمنية على الجبهة الشمالية. في هذا الإطار تحديدا تم إلغاء كافة المناسبات والفعاليات تحديدا في منطقة الجليل الغربي، وذلك تحسبا لقيام حزب الله بالرد أو للرد على العملية التي حصلت يوم أمس، عملية الاغتيال في بيروت. قبل قليل الجيش دعا إلى اتباع عمليا، دعا الجمهور إلى اتباع اليقظة والجهودية، وقال حتى الآن لا يوجد أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، ولكن منع في هذه المرحلة التجمرات، وأيضا يعني عمليا توسيع نطاق التجمر والتواجد إن كان ذلك من خلال الفعاليات وأيضا قضايا أخرى. وذلك
0: ولكن في المقابل أدهم، هناك مصدر رسمي لبناني يقول للجزيرة قبل قليل بأن هناك مسعى أمريكي لخفض التصعيد الإسرائيلي للانتقال للخطوة التفاوضية الثانية.
2: بداية من كل التقارير حتى يوم أمس ذكرت بأن هذه الضربة التي كانت في الضاحية الجنبية كانت بالتنسيق وأيضا من خلال الترتيب مع الجانب الأمريكي. الهدف منها على ما يبدو كان أولا يعني إعادة ما يسمى ميزان الردع

0: الخطوط الحمراء التي وضعت حتى اتفاق وقف اطلاق النار. الان في حال كان اليوم عمليات رد من قبل الحزب ضمن ما يسمى بخطوط المعقول، يعني نتحدث عن الدليل الغربي، حتى الان نحن ضمن قواعد الاشتباك يعني التي لربما تمدل عمليا باستمرار التصعيد. الان الحكومه الاسرائيليه محرجه امام ناخبيها، وهذا يرتبط اليوم بتقرير من داخل حزب الليكود الذي قال عمليا هناك حاله من القلق حيال استمرار الحرب على عده مناطق وعده جبهات وانعكاسات ذلك على شعبيه نتنياهو دون ان يكون هناك حسم استراتيجي او عسكري للعديد من الجبهات. لذلك اولا نتحدث عن استمرار الغارات، ثانيا كسر قاعده ما بعد الاتفاق بان لا حصانه لاي استهداف او اي موقع للاستهداف. لا نعلم ما اذا كانت اسرائيل ستستمر عمليا بنفس السياسه يعني خلال الفترة القريبة على ضوء التقارير التي تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق في إيران بين واشنطن وطهران.
1: والآن أدهم يتصاعد الجدل في لبنان حول احتمال عقد لقاء بين جوزيف عون ونتنياهو في ظل هذه الضغوط الأمريكية لدفع المسار نحو مفاوضات مباشرة. إلى أي مدى هذه يعني التحذيرات الداخلية والعربية من تداعيات هذه الخطوة على التوازنات السياسية الهشة في البلاد؟ كيف سيتم التأثير؟
0: نعم، بداية على ما يبدو لبنان الرسمي يعني يندفع باتجاه السلام وليس التطبيع. يعني بالأمس كانت هناك تصريحات لنواف إسلام قال لا نريد التطبيع لكن نريد السلام. في المقابل رئيس الجمهورية يعني جوزيف عون قال بأننا نريد التفاوض ولكن عدم اللقاء مع نتنياهو في هذه المرحلة لأن هذا اللقاء له انعكاسات خطيرة على المشهد الداخلي. الآن لا يمكن الذهاب إلى أي محصار وتسويات سياسية تعني الاتفاق أو عن الاتفاق ما دام إسرائيل تعمل بشكل يعني كما تسميه أوساط لبنانية عدواني عدائي في داخل لبنان، تستهدف المنازل البيوت وتغير من الجغرافيا وأيضا من المكان ومن الموقع وتحتل أراضي في لبنان. في المقابل هناك طرف لبناني يتفاوض معها في وقت تستمر فيه الغارات وأيضا الاستهدافات. يعني حتى منذ يوم أمس تحدثنا عن سقوط ضحايا عن جرحى، ولكن انعكاسات ذلك وأيضا تأثير ذلك داخليا له انعكاسات خطيرة. في نهاية المطاف المفتاح بيد شخص واحد في لبنان هو الذي حتى الآن يعني يضع الخطوط الحمراء، هو نبيه بري الذي يحذر عمليا أولا من الذهاب إلى تسويات مع إسرائيل بشكل مباشر في هذه المرحلة ما دام هناك احتلال للأرض اللبنانية، ما دام هناك قصف، ما دام هناك اختراق للسيادة. انسحاب إسرائيل قد يفتح الباب أمام التفاهمات قد تكون مستقبلية، لا سيما نحن نتحدث في هذا التوقيت يعني قد ترتبط الأمور يعني أكثر في الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وانعكاسات ذلك على الشمال. ولكن التركيبة الداخلية في لبنان هي معقدة ليست سهلة، ولكن يعني يبقى السؤال فعليا ما إذا كانت لدى إسرائيل يعني أولا دعينا نكون واضحين، التوقيت الزمني لن يسمح في هذا التوقيت أن يكون هناك اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان يعني في النافذة الزمنية المحددة
1: على المدى القريب. نعم،
0: ولكن قد يكون مستقبلا لا نعلم، يعني في نهاية المطاف لا يمكن أن نجزم. ولكن انسحاب إسرائيل في هذه المرحلة من الأراضي اللبنانية قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة، لا سيما نتحدث عن المعارضة التي تشدد على أهمية البقاء في داخل الأراضي اللبنانية كخيار أو كورقة على الأقل تمنح السكان في هذه المرحلة الأمن والأمان من الصواريخ المضادة للدروع. وإسرائيل عملياً حتى الاتفاق تراجعت شعبية الحكومة بسبب ذهابها إلى اتفاق تسوية في هذه المرحلة ووقف إطلاق النار، حتى اتهم البعض بأنها يعني عمليا هي تلبي الشروط الأمريكية والرغبات الأمريكية أكثر ما تلبي رغبات سكان الشمال الذين
1: ولربما هذا يفسر العودة إلى طبيعة يعني الاغتيالات في لبنان.
0: أولا دعينا نوضح نقطة هامة، يعني سياسة الاغتيالات يوم أمس وأيضا ما حصل على الجبهتين في لبنان وفي غزة توحي أولا بأن إسرائيل يعني أو حكومة نتنياهو تريد إرسال رسالة واضحة أولا بأن لا يوجد هناك قواعد وضوابط حتى وإن كان هناك اتفاق. والضغط الداخلي على ما يبدو بدأ يؤثر على نتنياهو من خلال يعني الانتقادات الموجهة له بأنه حول إسرائيل لدولة وصاية تلبي الرغبات الأمريكية وليس الرغبات الأمنية لإسرائيل. النقطة الثانية هناك من يرى بأن يحاول افتعال أزمة على الجبهتين
1: وعرقلت مسار المفاوضات
0: هذه قراءة، ولكن في نهاية المطاف يعني على ما يبدو هناك ضوابط أيضا في لبنان. الحزب بحاجة أيضا إلى الهدنة والتهدئة في هذه المرحلة لأنها مرتبطة أيضا بسياق المفاوضات مع إيران، لا يريد أن يغامر بهذه الورقة أكثر.

0: وهو يعني يعلم جيدا بأن هذه الفترة قد تمنح له أيضا إعادة صمود وترتيب أوراق داخلية وأيضا النظر إلى إعادة هيكلة أمور هناك أيضا يعني أمور عسكرية. على فكرة دعينا نوضح فقط للمستمعين هناك نار تحت اتفاق قوات إطلاق النار، يعني هو في اتفاق ولكن الاتفاق شكلي، الحرب
1: هدنة بطعم الحرب، يعني
0: هدنة بطعم الحرب، الحرب قائمة لم تتوقف. نتحدث وإياك في هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي يغير حزب الله يعني يستهدف، نتحدث قبل قليل عن حدث أمني يعني يتحدثون عن إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين، يعني أكثر من 9 جنود على الأقل أصيبوا في استهداف مسيرة، يعني واضح الأمور تسير هناك ولكن تحت غطاء اتفاق وقف إطلاق النار. وهنا عمليا نحن نتحدث يعني عن حدث متدحرج قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انهياره بشكل أو بآخر، وعلى غرار يعني ما كان في السابق يعني بين حرب لبنان الضائعة كما تسمى منذ عام 1982 حتى الانسحاب الإسرائيلي حتى عام 2000.
1: نعم، إذن هو اتفاق شكلي وصوري كما يشير الواقع، يعني فيما تتواصل الغارات بشكل بطيء وتكتيكي. شكرا جزيلا لك زميل أدهم حبيب الله على هذه الإحاطة.
0: شكرا.
1: إذن كما استمعنا من الزميل أدهم حبيب الله حول آخر التطورات الحاصلة في الجبهة اللبنانية، الغارات متواصلة، مساعي للذهاب إلى جولة ثانية من المحادثات، ولكن الواقع يشير عكس ذلك. ونحن في هذا السياق ننتقل إلى اعتداءات الجنود الإسرائيليين، جندي إسرائيلي حيث تم توثيقه يعتدي على تمثال للسيدة العذراء بجنوب لبنان بوضع سيجارة في فمها في انتهاك جديد للمقدسات المسيحية. كان لنا اليوم حديث مع وديع أبو نصار منسق منتدى مسيحيي الأرض المقدسة، نستمع من ثم نعود ونتابع.
2: تقريبا كل يوم يتم مع قصة جديدة
3: والمخفي أعظم، غير اللي لا يوثق واللي ما نعرفش فيه.
2: هذا صحيح، يعني نحن محظوظين اليوم أنه في توثيق في تصوير، ربما يعني هنالك تفسيران لما يحدث، هنالك من يقول بأن الظاهرة قديمة ولكن الآن كشفت، وهنالك من يقول بأن الظاهرة تزايدت. أنا أعتقد أن كلا التفسيرين صحيحة.
3: مزبوط، صحيح صحيح. ردة الفعل يعني لا ترقى إلى نفس يعني صدى العمل هذا، ومش إرهابي بنسميه، عمل يعني دنس وخسيس وغير لائق، ولا بأي دين ولا بأي طائفة ولا بأي فئة من العالم. لكن أنا يعني اسمح لي أقول لا يرقى ردة الفعل من المسؤولين من القادة الإسرائيليين لما يحدث. يدعون دائما بأن هذا الجيش الأكثر أخلاقيا في العالم، لكن بنشوف مناظر وبنشوف شغلات والمخفي أعظم اللي بتدل على أنه لا يا أخي. بس أنا بسألك سؤال، لماذا لا يرقى رد الفعل الإسرائيلي الرسمي إلى مستوى الغضب وعلى مستوى الحدث نفسه؟
2: يعني سؤال جيد، يعني هذا الأمر الإجابة عليه شوي معقدة لثلاث أسباب. السبب الأول أنه للأسف نحن أمام تطرف متزايد في الشارع الإسرائيلي، وهنالك تغذية متبادلة
3: بمنعش ردة فعل، بمنعش ردة الفعل. أوكي، واش
2: المشكلة؟ أنه للأسف أنه في بعض الأحيان عندما أتحدث مع بعض السياسيين يقولون لي ما يسمى كلمة البيس، أنه نحن الأولوية تبعتنا هي البيس، يعني بمعنى الأولوية انتخابية، ما الأولوية مش الدولي، الأولوية هي الحسابات الشخصية لبعض السياسيين، وهم لا يريدون إزعال أو إغضاب أنصارهم من اليمين المتطرف. المشكلة
3: طبعا
2: لا أوكي. هذا يعني عذر أقبح من ذنب. فالأمر الثاني أنه للأسف الضغط الدولي يكاد يكون معدوم.
3: هذا اللي بدي أحكي، نعم هذا هو الضغط الدولي والطرف المسيحي خاصة، الدول المسيحية الكاثوليكية تحديدا والأرثوذكسية، ردة فعلها مخزية لا بل خجولة، وهي اللي بتزيد النار وبتحمس هذول المتطرفين لأنهم شايفين رد فعل يا أخي.
2: خلينا نكون صريحين أخي، وإحنا بنحكي على الهواء، أنا ما عندي مشكلة، لأنه اللي بحكيه بالسر بحكيه بالعلن. اليوم فيش دول مسيحية، يعني بالكاد الفاتيكان بقي اليوم غالبية الدول التي كانت تسمى مسيحية دول علمانية وملحدة، وفي بعض الأحيان لا تكترث لهذا الأمور.
3: مزبوط صحيح.
2: وبالعكس كتير مرات نجدها تكترث لما بيصير في اعتداء على معبد يهودي أكثر من
3: 100%.
2: هذا أمر محزن ومغضب، ولكن هذا

0: موجود. المشكلة الثالثة أخي الكريم وهي المشكلة الجوهرية هي غياب التحرك من ما يسمى law enforcement authorities، يعني سلطات فرض القانون، لا بإسرائيل ولا بالعالم. يعني بإسرائيل مفروض يكون في شرطة، مفروض يكون في نيابة، مفروض يكون في قضاء يتحركوا. هاي الأجهزة تتحرك أوتوماتيكيا عندما يكون المعتدى عليه يهودي. ولكن عندما يكون المعتدي يهودي بدك تضلك تصحي فيها وغالبا ما بتصحى. والمشكلة الثانية انه كمان الاجهزة او المؤسسات القضائية والدولية التي مفروض ان تتحرك تلقائيا كمان بدك تضلك تنخص فيها وتذكرها بمسؤولياتها.
1: صحيح.
0: هذا امر محزن ولكن هذا الموجود. وبالتالي انا بناشد كل انسان عنده ضمير حي انه احنا، انا معتقد انه كل انسان لديه صوت وعليه أن يسمع الصوت، لأنه بعتقد أنه
1: يا أخي ما أنت ذكرت عن المتطرفين والبيس، يعني وكل واحد بدور على جماعته. طب ما في ناس علمانيين بإسرائيل ويهود راقيين، يعني إن كان على مستوى الشعب العام أو كان على مستوى القادة، يعني بتشوفش يا أخي. يا أخي إن انضرب واحد أنا عارف هيك حجر صغير بباريس أو بلندن بتقوم القيامة بصير تهموه وكأنه هناك عمل يعني لا إنساني. أنا استغربت من نتنياهو بقول إنه لما طعن اثنين في لندن أعتقد قبل أسبوع، يعني اتهم بريطانيا إنه ما فيش مشيلوت في بريطانيا، ما فيش مشيلوت، يعني قال يعني مضحك.
0: مرة أخرى يعني وضعت أصبعك على جرح آخر. الأمر الأول أنه كثير مرات يتصل في بعض اليهود العلمانيين وقالني يعني أوكي مشكورين، ولكن أنا بتوقع منكم تسمعوا الصوت تبعكم بالعلن، مش بمكالمة هاتفية. أنتوا قادرين تسمعوا صوتكم، قادرين ترسلوا رسالة احتجاج لرئيس الحكومة، قادرين تعملوا بوست على الأقل. يعني أوكي مشكورين على اللفتة أنه تتصلوا بتقولوا إحنا خجولين، بس سمعوا صوتكم. الإشي الثاني اللي أنا عم بحكي لهم
2: إذن كما استمعنا إلى وديع أبو نصار منسق منتدى مسيحيي الأرض المقدسة حول التوثيق الذي ظهر فيه جندي وهو يدخل سيجارة في فم تمثال السيدة مريم العذراء، الجيش يقول كالعادة بأن هذا التصرف تصرف فردي وهو يفحص هذا التوثيق وسيقوم في استدعاء الجندي الذي قام بهذا الاعتداء. نحن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود ونتابع في فقرات هذا البرنامج.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: الكل سبقنا على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: أهلا بكم مستمعينا الأكارم في برنامج الحصاد الإخباري. عدنا بعد الفاصل. كنا قبل الفاصل مع تغطية لآخر التطورات في إيران ولبنان وكذلك اعتداءات الجيش الإسرائيلي على تمثال السيدة العذراء بجنوب لبنان واعتداءات متكررة على المقدسات المسيحية. الآن ننتقل إلى قطاع غزة وينضم لنا الصحفي مصطفى جعرور من غزة المدينة. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا أستاذ ياسمين، لك وللسادة المستمعين.

0: إذن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت غرفة تتبع للشرطة قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة. هل الضحايا الذين سقطوا اليوم جميعهم من العناصر الأمنية؟
1: يعني بالتأكيد ياسمين، هذه جريمة جديدة تضاف وانتهاك جديد يضاف لقوائم وسجل الاحتلال الإسرائيلي الذي هو يخترق التهدئة داخل الأراضي الفلسطينية، بالتحديد قطاع غزة، وهذه الهدنة المعلنة ما بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وبالتحديد حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. يعني قبل ساعتين من الآن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ حربي على منطقة ونقطة اللي هي غرفة أمن لحراسة موقع للشرطة الفلسطينية داخل قطاع غزة. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرفة الأمن، وعلى أثر هذه الغارة ارتقى 3 شهداء هم من عناصر الأمن الفلسطيني، بالتحديد الشرطة الفلسطينية داخل قطاع غزة ارتقوا شهداء جراء الغارة الإسرائيلية، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. بالفعل هم أشلاء، يعني ما رأيناه وما قمنا بتوثيقه في هذه الغارة هم شهداء أشلاء وصلوا إلى هذا المكان نتيجة الغارة الإسرائيلية والصاروخ الذي أطلق عليهم بشكل مباشر. هذه هي ليست غرفة يعني مسلحة بطون، ولكن هي عبارة عن خيمة صغيرة قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مباشر أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وعدد من
0: يعني الجرحى. أنت مصطفى تتحدث عن اغتيالات وقصف متواصل، والجميع يتساءل هل فعلا ما زالت الغارات متواصلة في القطاع؟ كيف هي وتيرة هذه الغارات؟ أي المناطق تتركز، خاصة أننا نتحدث عن إعلان وقف إطلاق النار؟
1: ياسمين، لا هناك يعني على هذه الأرض هنا في قطاع غزة وبالتحديد الميدان لم يسجل حتى الآن أي تثبيت لوقف إطلاق النار وتهدئة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. عمليات القصف ووتيرة القصف تشتد منذ يوم إلى آخر، منذ الأمس 9 شهداء واليوم 3 شهداء، وأول أمس أكثر من 10 شهداء جراء الغارات الإسرائيلية. هذه الغارات تستهدف يعني المواطنين والآمنين. يعني قبل لحظات من الآن كان هناك إطلاق من الزوارق الحربية في مدينة بيت لاهيا، يعني في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. هذه على إطلاق الرصاصات أدت إلى إصابة 2 من المواطنين وهم داخل خيامهم الذي هم وضعوها، وداخل مناطق النزوح الذين هم ينازعون بها، هي مناطق بعيدة عن الخط الأصفر ومناطق آمنة حسب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن حتى
0: يعني برأيك كما ترصد، هل وقف إطلاق النار يعني هو صوري لإسكات رأي العام، إزاحة الأنظار عن غزة فيما يعني تتواصل الغارات بشكل صامت وبوتيرة أبطأ؟
1: ياسمين، الجبهة اللبنانية الإيرانية الإسرائيلية حرفت الأنظار عن قطاع غزة، وهذا ما جعل الاحتلال يتوغل ويقوم بجرائمه البشعة يوما بعد يوم ويزداد يوما بعد يوم، عن القصف المدفعي وقصف الطائرات الحربية والطائرات المسيرة وطائرات الكواد كابتر وإطلاق الرصاص على المواطنين وعمليات النفس اليومية في المناطق الحدودية ومناطق غرب الخط الأصفر بعد أن تتوغل بها الاحتلال وآليات الاحتلال وتقوم بعمليات تجريف. هذا هو حرف الأنظار عن القضية الفلسطينية وعن قطاع غزة بالتحديد، يعني يجعل الاحتلال يستغول ويقوم باشتداده في عمليات القصف وعمليات التصفية للمواطنين هنا في قطاع غزة، ويعني إنذارهم وإرسال رسائل. يعني هو الجديد بالذكر بأن الآن وصلت رسائل إلى بعض من المواطنين داخل قطاع غزة، وهذه تصل بشكل دوري من المخابرات الإسرائيلية، تقوم بمطالبة هؤلاء السكان بالانتقال إلى مناطق أخرى وتقوم بتهديدهم العلني والمباشر بأنه سيتم قصفهم وأنه
0: رسائل عبر الهواتف طبعاً وليس مناشير.
1: هذه رسائل، يعني رسائل فصل SMS عبر الموبايلات، ولكن هناك مناشير تحريضية سقطت بالأمس وأول أمس على مناطق خان يونس وعلى مناطق دير البلح وأيضا على مناطق شرق مدينة غزة، منطقة حي التفاح. يعني بعد يوما بعد يوم يلقي الاحتلال مناشير عبر طائرات الكواد كابتر، هذه المناشير هي تحريض على الوضع الغزي وعلى المقاومة الفلسطينية وعلى حركة حماس، ومطالبة من الشعب بالانتفاض والجهاد الوجه وفي في في على على هذه الحركة.
0: وفيما يتعلق مصطفى بالوضع الإنساني، يعني كما نعلم يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، البنى التحتية المدمرة. خذنا أكثر إلى الأوضاع الإنسانية في غزة والتحديات التي تواجهونها في هذا التوقيت بالذات.

0: ياسمين حالنا كحال الجميع هنا في قطاع غزة. نعم. الكل سواسية، تقوم منذ صباح اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى للبحث عن دور المياه حتى تشرب مياه، تقوم بأن تصف دورا للبحث عن رغيف غبس، وهذه هناك أدوار كثيرة في قطاع غزة، يعني في كل منطقة نقطة بيع واحدة تقوم بها الـ WFP منظمة الغذاء العالمي بتوزيع الخبز على المراكز، ويقوم المواطن هنا بشرائها في قطاع غزة بسعر 3 شواكب بالضبط. ولكن هناك عجز كبير في دخول الموارد الأساسية إلى قطاع غزة. الحال الجميع هنا يعاني من وضع إنساني صعب ووضع صحي وطبي صعب. هنا نقص كبير في المعدات الطبية، نقص كبير في المواد الغذائية. بالأمس الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر كرم أبو سالم وأرجع جميع الشاحنات التي كان من المقرر أن تحمل المساعدات وتدخل إلى قطاع غزة حسب بأن هناك من المفترض أن يدخل دائما 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، ولكن الآن ما يدخل هو 100 من 100 ل 150 شاحنة، نصفهم بضائع تجارية يقوم التجار هنا بشراءتها وبيعها في السوق المحلي في قطاع غزة. ولكن المساعدات الإنسانية تقف على المعبر هناك حتى يتم إتلافها، أو إذا وصلت إلى تاريخ يعني الإتلاف يقوم بإدخالها، ولا يكون هناك يعني توزيع، ولا يتم عملية التوزيع، ولا يلحق عملية التوزيع للمواطن الغزي سوى أن تكون يعني لتاريخ مقرب إلى تاريخ الانتهاء، وهي بالفعل تكون يعني مواد أشبه بالفاسدة. نعم. ويتم توزيعها على المواطنين. وضع إنساني صعب وحال إنساني صعب يعيشه.
1: قبل أن نفترق مصطفى فيما يتعلق بجهود الإعمار، هل هناك أي تحركات، أي مساعي لإعادة معالم يعني الحياة لقطاع غزة؟
0: هنا يقوم المواطن الغزي فقط في وسائل بدائية وفي محاولة لإزالة ما يقدر عليه من ركام منزله ويضع خيمة عليها، ولكن حتى الآن بشكل كامل الإعمار متوقف وعمليات إزالة الركام متوقفة بشكل كامل داخل قطاع غزة نتيجة الأمر الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الوسطاء المصريين وعلى الوسطاء أيضا أو قطريين على المعدات المصرية والقطرية التي هنا في قطاع غزة، ومنحهم بالتحرك ومنحهم. نعم. من إزالة أي عملية إزالة ركام وأي عملية إعادة إعمار، وربط إعادة الإعمار وإزالة الركام بنزع سلاح حركة حماس التي بدورها رفضت أن تتحدث في هذه الآلية، ورفضت هذه الطرح. نعم. الذي طرحه الاحتلال الإسرائيلي بنزع السلاح مقابل. نعم. إعادة الإعمار.
1: أشكرك الزميل والصحفي مصطفى جعرور، حدثنا من قطاع غزة، يعني نتمنى أن تتحسن الظروف دائما. شكرا جزيلا لك. إذن هذا هو الحال في قطاع غزة، قصف متواصل وأوضاع إنسانية متردية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. ونحن على عجالة نعرج إلى موضوعنا الأخير في هذا البرنامج، وينضم لنا المحامي طلب الصانع من لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ طلب.
2: تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
1: نعم، إذن بيان صادر عن لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ضعنا في تفاصيل هذا البيان لو سمحت.
2: يعني هذا البيان جاء في أعقاب القرار بتعيين رئيس لدائرة أراضي إسرائيل يدعى يودا إلياهو، الذي معروف بمواقفه العنصرية اليمينية المتطرفة. هذا الشخص كان المدير العام لمؤسسة راجافيم المعروفة بتوجهاتها وممارساتها المعادية للجماهير العربية عامة وفي النقب.
1: وما الذي يثير القلق تحديدا من تعيينه في منصب مدير دائرة أراضي إسرائيل؟
2: هذا منصب في غاية الأهمية وغاية الحساسية. 94% من أراضي دولة إسرائيل مسجلة كمسؤولية دائرة أراضي إسرائيل، وبالتالي كل تطوير للبلدان العربية بشكل عام أو اعتراف بكرة عربية في النقب سيكون تحت سلطة هذا الشخص. أصبح من سياسي معارض ومناهض إلى مصدر اتخاذ القرار بهذه العقلية العدائية. هذا يعني مأساة لتطوير. نعم. والنهوض بالمجتمع العربي بشكل عام وفي النقب بشكل خاص، وسيشكل برأيي تهديد جدي ووجودي.
1: يعني أنتم ترون بأن هذا التعيين سياسي وليس مهني، ما أبرز السياسات التي تخشون أن تتغير أو تتشدد بعد هذا التعيين؟
2: دائرة أراضي إسرائيل هي المسؤولة المباشرة عن العرب في النقب، لأنه السلطة ما يسمى سلطة توطين وتطوير العرب في النقب هي ذراع تنفيذي لدائرة أراضي إسرائيل، وتستمد صلاحياتها من دائرة أراضي إسرائيل. عندما يكون هذا الشخص هو المسؤول ومنه تستمد الشرعية، وهو الذي يقوم بتحديد سياسة سلطة التطوير ما يسمى تطوير وهي سلطة تهجير، سيكون التوجه توجه مبني على تهجير، نعم، ترحيل، اقتلاع، تضييق وعدم تطوير ومصادرة المزيد من الأراضي العربية وتهجير المزيد من المدن القرى غير المطلوبة.
1: هل تواصلتم مع أي جهات رسمية قانونية للاعتراض على هذا القرار والتعيين؟
2: نعم، نحن بصدد تقديم التماس لمحكمة العدل العليا. هذا قرار غير سياسي بشكل كامل. سموتريتش الذي قام بهذه الخطوة هو على دراية ومعرفة بتوجهات هذا الشخص، لأن سموتريتش هو المؤسس لمنظمة رجفين، الذي كان هذا الشخص مدير عام لها، وبالتالي وجاء يعني تنفيذ سياسة سموتريتش ترحيل قرى عربية غير معترف بها وقامت تجمعات سكنية يهودية على أنقاضها.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي طلب الصانع من لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب على هذه الإحاطة والمداخلة والتوضيح لهذا البيان الصادر عن اللجنة. شكرا جزيلا لك. نحن بهذا الملف مستمعين الأكارم نصل إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري. كنت أنا معكم ياسمين غميض في التقديم، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. أعود وألقاكم في نشرة إخبارية عند رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: زيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء دير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، متسافيم أو مسلولين بتسعة شيكل، الوحجة بصين أبيض أوربان بأربعة وأربعين شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء دير المكسور.
4: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار. يا
5: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل وتسعين ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيبت شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاماً بجروح خطيرة بعد ظهر اليوم إثر تعرضها للدس من قبل سيارة على شارع 31 بين تقاطع ميتار وتقاطع بلدة حورة في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية للإسعافات الأولية للشابة ثم تم نقلها إلى مستشفى سروكا وهي تعاني من إصابة في الرأس لاستكمال تلقي العلاج. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة على حد قوله، مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت. وجاءت تصريحات نتنياهو عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا عن اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. في غضون ذلك تشير التقارير إلى احتمال استئناف المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن الأسبوع المقبل، وبحسب ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم فإن الجانب الأمريكي سيقود الجولة الثالثة من المحادثات كما جرى في الجولتين السابقتين على أن تعقد الاجتماعات في واشنطن. ميدانيا يشهد لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا وسط

0: تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وأعلن اليوم عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عين بعال جنوب لبنان. أفاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن لقاءه الأخير مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي جرى في أجواء ودية واستمر لنحو ساعتين ونصف، تناول خلالها جوانب تتعلق بالشأنين الإداري والشخصي. يأتي ذلك فيما لم يظهر المرشد الإيراني خامنئي علنا إطلاقا منذ تعيينه في آذار الماضي إثر اغتيال والده وسط تشكيك إسرائيلي وغموض كبير يكتنف مكان خامنئي وحالته الصحية. أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر ومسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافاً تظل دون حل. وذكرت المصادر أن البلدين يعملان على التوصل إلى ترتيب مؤقت يمنع عودة الصراع ويحقق استقرار الملاحة عبر المضيق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، هذا وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. القدس 9 درجات هذه الليلة، الجليل الأعلى 8، طبرية 12، الناصر 11، حيفا والساحل 14، تل أبيب ويفا 15، النقب 12، وأخيرا في إيلات 17 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما
3: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة على حد قوله، مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت. وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا عن اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط في غارة جوية استهدفت أمس الضاحية الجنوبية لبيروت. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء الفعاليات عند الحدود الشمالية تحسبا لاحتمال رد حزب الله على اغتيال قائد قوة الرضوان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تقييم الوضع في الجبهة الشمالية في أعقاب الغارة التي استهدفت أمس الضاحية الجنوبية. كما أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية الأحد المقبل دون توضيح الأسباب. أفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين. يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي الأخير الذي نقل لها عبر الوسيط الباكستاني، وأضاف أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة لموقف نهائي، ولم تقدم إيران ردها للجانب الأمريكي على أن يتم إبلاغ الوسيط الباكستاني فور الوصول إلى نتيجة. قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني

0: قالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تستهدف أشخاصا وكيانات تجارية متهمة باستغلال قطاع النفط العراقي للمساعدة في بيع النفط الإيراني بطرق غير مشروعة بما يهدد أمن واستقرار العراق. أفاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن لقاءه الأخير مع المرشد مجتبى خامنئي جرى في أجواء ودية واستمر لنحو ساعتين ونصف، تناول خلالها جوانب تتعلق بالشأنين الإداري والشخصي. يأتي ذلك فيما لم يظهر المرشد الإيراني الأعلى علنا إطلاقا منذ تعيينه في أذار الماضي بعد اغتيال والده، وسط تشكيك إسرائيلي وغموض كبير يكتنف مكان خامنئي وحالته الصحية. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت غرفة تتبع للشرطة قرب دوار حيدر غربي مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية عن ارتقاء 3 من منتسبيها وإصابة آخرين بينهم ضباط إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، كما وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس 9 درجات، الجليل الأعلى 8، طبرية 12، الناصر 11، حيفا والساحل 14، تل أبيب ويافا 15، النقب 12، وأخيرا في إيلات 17 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كل شيء في الكون يهتز، وكل اهتزاز يحمل موسيقى خفية، هكذا يقول جلال الدين الرومي. ربما لهذا السبب الإنسان منذ البداية لم يكتفي بالكلام فاخترع الغناء، لأن هناك مشاعر لا تقال ولا تكفي الكلمات للتعبير عنها، بل تغنى. مساء الفن، مساء الأصوات التي تشبه أصحابها، ومساء الأغاني التي مرت علينا يوما ثم بقيت تسكننا أكثر من أشخاص آخرين. يقال إن الحضارات تعرف من فنها أكثر مما تعرف من حروبها، وأن الشعوب حين تخاف على ذاكرتها تغني. لهذا لم يكن الغناء يوما مجرد ترف، كان دائما طريقة البشر لمقاومة النسيان. فيروز كانت تختصر الفكرة دون تنظير حين جعلتنا نؤمن أن أغنية واحدة قادرة على أن تشبه وطنا كاملا. الغناء ليس صوتا جميلا فقط، الغناء موقف، اعتراف حنين، وأحيانا صرخة مؤجلة. حتى الأغاني التي نحبها لا نحبها صدفة، كل لحن يختارنا لأنه يشبه جزءاً خفياً فينا، جزءاً لا نراه في المرآة لكننا نسمعه فجأة في أغنية فنصمت قليلاً وننسجم كثيراً. في عالم صار سريع قاسي ومزدحم بالضجيج، يبقى الفن أحد الأشياء القليلة التي لا تزال تشعر الإنسان بأنه إنسان. لهذا حلقتنا اليوم ليست فقط عن الغناء، بل عن الحكايات المختبئة خلفه، عن الفن حين يصبح ذاكرة، وحين يصبح مقاومة، وحين يصبح بيتا صغيرا نعود إليه كلما أتعبنا العالم. مساء الخير لكم جميعا الأعزاء المستمعين والمستمعات في النقب المثلثي والجليل. محدثكم حمزة سمارة، ومعي زميلي دكتور محمد خلايلي، وهذه حلقة جديدة من برنامج الكامبوس. طلاب وشباب تعالوا نحكي. محمد، قبل ما نرحب بضيفاتنا المميزات اليوم في الأستوديو، كل شو بتعني لك الموسيقى؟ ومين هيك أكثر الفنانين اللي بتحب تسمع لهم؟
1: أول شيء مساء الخير حمزة، مساء الخير مرح وراما. طبعا بالنسبة لسؤالك حمزة، من وحي المقدمة الرائعة كمان اللي تفضلت فيها، الموسيقى أول شيء بالنسبة لإلي يعني هي تعبير، أو بقدر أعتبرها أنا مسكن للألام، ممكن أعتبرها كمان تجسيد لأفكار، لمشاعر، لحالي وجودية وجدانية إدراكية، اللي من خلالها أنا إما بعبر عن نفسي من خلالها، أو ممكن أعبر عن يعني ذاتي الجمعية بهاي الحالة أنا كمجموعة. أنا إنسان بحب الموسيقى كثير، منحاز جدا جدا للموسيقى الشرقية، يعني بدون منازع بالنسبة لي لحن وصوت وكلمة. وأنا يعني بتراوح بين الإشي الكلاسيكي مسمى القديم، يعني لأني بحب أنا القصيدة الكلاسيكية أول إشي، فالقصيدة القديمة، الشعر القديم كثير يعني، اللي بحب أبو فراس الحمداني، بحب المتنبي، بحب أبو تمام، بحب المحترفة، يعني هاي الشعراء كمان في مرحلة معينة تم تلحين كلامهم
0: صحيح،
1: ولكن كمان أنا يعني أنتمي من حيث البيت إلى بيت القصيد أيضا الحديث، بحب نزار قباني كثير، لهيك بحب قاضي الساهر، بحب أم كلثوم وبحب فيروز، ولكن من سميها الجيل والنشء الجديد أكثر، اليوم بعتبرهن جداد يعني، بحب قاضي الساهر وجورج وصوف هيك على ال.
0: هلا، واسماء لامعة أكيد نرجي لهم تحية. وعنا اليوم محمد فنانتين صاعدات بدنا نرحب فيهن سوا، مرح منصور وراما نصار. مرح من الطير المثلث، طالبة لقب أول في التربية الموسيقية في الأكاديمية للموسيقى في القدس، ومغنية صاعدة في بداية طريقها الفني. وراما نصار من عرابي، طالبة لقب أول في علم النفس والموسيقى في جامعة حيفا، تغني في الحفلات والمناسبات، تحب السفر والتطوع. أهلا وسهلا مرح، أهلا وسهلا راما، نورتونا.
2: يا هلا فيك.
0: هلا فيكم. يقال صبايا إن الإنسان لا يختار الفن، الفن هو الذي يختاره. في ناس من جيل صغير بتكون حاسة إنه جواها صوت، موهبة معينة، طاقة فنية بتستنى تتشكل وتتفجر لبرا. بتتذكري هيك مرح أول مرة غنيتي فيها قدام ناس، شو حسيتي؟ كيف كان الشعور؟
2: بتذكر أول مرة لا تنتسى طبعاً. كنت كثير صغيرة أيامها، كانت في المدرسة كمان. اللي أعطونا قصيدة بالصف بدرس العربي بتذكر، وكانت قصيدة قراءة يعني، فروحت لحنتها إنه عملتها غناي. والمعلمة كثير حبت الإشي ووقفت هيك بالاستفاف الصباح أيام المدرسة، كنت يمكن صف ثالث.
1: بدك لأي قصيدة ولا نسيتي؟
2: أحمر كالورد خدي من كتاب التكوين العربي. فمن وقتها هيك الإشي بلش فيي بزيادة أكثر، وكانت أول مرة يعني، ومن وقتها تكررت كثير لليوم.
0: هلو.
1: وراما بهاي العلوين، انت هيك اللحظة اللي فهمتي فيها أنه عندك خامة صوتية أو عندك إشي مميز في هذا العالم؟
3: أنا مش أول حدا اكتشف هاي الخامة. أنا بلشت تعليم بيانو وأنا عمري 3 سنين ونص، وأستاذي هو اللي سمع هاي الخامة الموسيقية بصوتي واقترح على أهلي إنهم يفوتوني دورة لتطوير الصوت. وهناك يعني بلشت أكبر وأنا خلص براسي إنه أنا صوتي حلو، فكنت يعني برافقني أستاذي وهيك هو اللي اكتشفني بالأساس.
1: وبدي يعني هيك أحاول أفحص أو أفهم منكو، هل يعني فكرة الموسيقى أو الغناء أو الصوت الجميل، صوت العذب، يعني أنتم مسكونين بهذا العالم واضح لإلي، بس كيف تطور هذا الموضوع تصار أنه كمان مسار احترافي بالمفاهيم المهنية والتعليمية والأكاديمية؟ يعني كيف مرح قررت أنه أنا، أو وين تقررتي أنه أنا راح كمان أستنفذ هذه المسيرة وأكمل في دراستي حتى النهاية بهذا الموضوع؟
2: طلع القرار ما كان يعني بيوم وليلة، وما كان يعني أنا اللي كنت أعرفه من جيل صغير إنه في إشي مميز لازم أعمله، وكنت متأكدة إنه مش لازم هاي الموهبة تروح خضر هيك يعني، ما أستثمرها بإشي، ما أستغلها، ما أوصل رسالة معينة أو فكرة معينة. لحد ما خلصت مدرسة كان كل همي أفوت جامعة وأتعلم إشي بعيدا جدا عن الموسيقى، طبعا مع تأثير الأهل، مع تأثير المجتمع، مع تأثير كثير أشياء، فما كان حدا عن جد يشجع كفاية إنه موسيقى ومجال احترافي أو مسلول أكاديمي. لحد ما طلعت على الحياة لحالي بوقت معين وجربت أتعلم أشياء ثانية، فتت مسار مختلف كليا عن الموسيقى، ولقيت إنه لا، هاي مش أنا، إنه ما بينفع أكمل بإشي مش أنا فيه. فأخذت قرار ووقفت كل إشي بحياتي حرفيا، قلت لازم أروح على المجال اللي جد بحبه عشان أشتغل فيه بشغف وأنجز فيه كيف لازم وأوصل رسالتي وهدفي للناس.
1: يعني بهاي الجزئية كثير بهمني أتوقف عندها. يعني أنت بدأت في مسار تعليم أكاديمي مختلف
2: بالضبط،
1: وشعرتي أنه هذا المجال أو هذا المسار أو يعني هو غير ملائم لإلك
2: 100%.
1: سؤال حاليا، مع اختيارك للموسيقى، قديش شعر أنه هذا القرار هو القرار الصح اللي أخذتي من الناحية المهنية؟
2: 100%. يعني فرق كثير بالنسبة لي شخصيا، كيف كنت أفكر وكيف هسه، ولا مرة بندم على هاي القرار اللي أخذته، ولو يرجع فيه الوقت رح أرجع أعيده كمان دور.
0: راما، كانت لك أنت أيضا لما بلشت بدك تدرس الموسيقى كانت لك تجربة شبيهة بتجربة مرح، ولا كان على العكس لقيتي مثلا دعم أكثر نحو أنه أتوجه أكاديميا لدراسة الموسيقى؟
3: أنا بالأساس كنت يعني مرقت بنفس التجربة، بس قبل ما أبلش تعليم كنت عملت امتحانات قبول لموضوع آخر، وكنت ناوية أبلش بموضوع آخر حتى بجامعة مختلفة. بس قبل ما أفوت على الجامعة، قبل ما تبلش سنة التعليم الجامعية، وقفت وحكيت إنه أنا مش راح أخذ الموسيقى بس كموهبة، بدي أخذها لمجال مختلف، لمنحة تفكير مختلف غير اللي المجتمع بيتطرق له، وهو إنه نأخذها كطريقة علاج. يعني بما أنه الموسيقى هي لغة مشتركة لكل البشر، والفن بشكل عام منشط لخلايا الدماغ وله يعني عامل كبير في الصحة النفسية للإنسان وهيك، فحاولت أخذ الموسيقى لمجرى مختلف واللي هو العلاج عن طريق الموسيقى.
1: يعني راما، بهذا الموضوع في برامج تعليمية في لقب الأول هي ثنائية، عمليا برنامج اللي أنت بتأخذي مساقين يعني من كليتين في

0: جامعة، على سبيل المثال كيف حكيت علم نفس وموسيقى، يعني هذا الخيار كان خيار واعي ولا يعني محاول أن أعبي الخانة الثانية بموضوع اللي ممكن شوي يكون قريب مني؟
1: لا، هو كان خيار واعي. كنت أنا عندي بس هدف واحد ومشيت له، إنه هو بس بدي أتعلم علم نفس وموسيقى. يعني ما كانش في عندي خيارات مختلفة مثلا، وأنا رحت أكثر على المحل اللي شايفته مثلا أهون أو مناسب أكثر الموسيقى أو هيك. لا، أنا أخذت المهنة كمهنة أو الشغل كشغل، وقلت بدي أتعلم عشان أصير هيك هيك هيك.
0: يعني التخطيط المستقبلي إنك توظفي الموسيقى للسياقات العلاجية.
1: بالضبط.
0: مرح بعد يعني فت على هذا المسار الأكاديمي، وقديش شايفة بس يمكن في ناس عم تسمعكوا عن جد طلاب اللي ممكن يكون الموسيقى إشي بحاكيهن بخطبهن، كانوا في معاهد موسيقى في بلدهن، تعلموا على يعني آلات موسيقية وحابين يحترفوا هذا المسار، ولكن سؤال المستقبل يعني بيقلقهن شوي. يعني بقولوا في عالم متحول، حكى حمزة في المقدمة أنه إحنا في عالم متغير ومتحول وسريع جدا إيقاعه، أسرع من إيقاع الموسيقى ذاتها. فكيف بالإمكان يعني أنه طالب يقول أنه الموسيقى ممكن تكون مسار أكاديمي تعليمي مهني واحترافي؟
2: كثير بتعلق بالشخص نفسه، على هو شو بده. يعني مجال الموسيقى زي ما قلنا هو عالم بحد ذاته علم، يعني في كثير طرق اللي بيقدر يتوجه لها طبعا حسب ايش هو حابب. يعني في عنا مجالات اللي هي علاجية، في عندك مجالات اللي هي تعليمية عن طريق المدارس او المعاهد، وفي عندك كثير مجالات اللي هي حفلات اليوم دارجة اكثر للجيل الصاعد. يعني بس اللي بقدر اقوله هو انه إذا مش لكين حالهم عن جد بإشي ثاني، ما يجبروا حالهم يروحوا يحبوا موضوع ثاني أو أنهم يروحوا على أي إشي ثاني، وهم عارفين أن الموسيقى هي اللي فيهم، يعني هو المجال اللي بدهم إياه، ما فيش مجال يترددوا. يعني وبالعكس في نقص رهيب عنا بمعلمين أو بهاي المجال بشكل عام. و يعني
3: هو السؤال الأخرى أحيانا مرح إنه، وكمان راما، إحنا أحيانا كثير بنكون أمام رغبات يعني كبيرة اللي إحنا حابين إنه نمتهنها أو نتعلمها أو نختارها بحياتنا، ولكن الضغوط الاجتماعية محمد والضغوط الأسرية يعني بالأساس كمان فوق الاجتماعية بتأثر علينا. هل بمسيرتك هيك راما أو ببداية اختياراتك واجهتي مثلا تعليقات أو أحكام بسبب اختيارك لهالمجال، سواء كان من أهل أو من أصدقاء أو من جيران؟ يعني سمعتي هيك انتقادات اللي كانت بمحلات معينة كان ممكن تثنيك عن قرارك؟
1: لا، أنا بالذات موجودة بعائلة اللي زي ما حكيت لكم أنا بلشت تعليم موسيقى من وأنا بجيل 3 سنين ونص، فأهلي من نوع الأهل اللي بيأمنوا إنه الموسيقى بتزيد من ذكاء الطفل وبتزيد من تطور عقله، فما كانش في تعليقات سلبية، بالعكس كانت كل التعليقات إيجابية، إنه أنت بلائمك علم النفس وبلائمك الموسيقى، فإنه أنت اخترتي المجال اللي بالضبط ملائم إليك. وفي جملة هيك دايما بحكيها إنه بالآخر الإنسان الأشياء اللي رح يندم عليها هي الأشياء اللي ما عملهاش مش الأشياء اللي عملها. فيعني هاي جملة كثير ماشي عليها من زمان، إنه خلص اعملي وإيش أسوأ إيش ممكن يصير، إنه الذاية إنه ما عملت هذا الإشي وخلص يمر يعني أكمل.
0: أنا حمزة ورامة ومرح بشعر، عندي شعور وأشوف يعني رأيكم بهذا الموضوع، إنه في مرحلة ما يعني في علاقتنا مع أهلينا بالذات، يعني بالأساس في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة، هذول مرحلتين اللي فيه بيكون في انفتاح أكبر وحث إنه تعالوا نروح على معهد موسيقي، اعزفوا على آلي، كونوا في إطار اللي ممكن من خلاله أنتم تطوروا الموهبة الموسيقية الموجودة عندكم. ولكن مع الانتقال يعني لمرحلة الشباب واختيار موضوع التعليم والدخول في ما يسمى يعني اختيار المهنة المستقبلية، وكأنه كل الدعم هذا بتحول بتغير، إنه أنا بدي إياك تعزف على آلي ولكن ما بدي إياك تكون فنان. قديش يعني بتجربتكم الشخصية الآن، ومن ثم كمان شو رأيكم يعني إذا في بيوتكم فيش، شو رأيكم بزملائكم اللي أو أصدقائكم أو أولاد صفكم أو يعني معرفكم بهذا العالم؟
1: أوكي. للأسف يعني بقدر أفهم شو من أي ناحية جاية رأي الأهل هذا، لأنه للأسف إحنا بمجتمعنا هذا اليوم الفنان يعني خلينا نقول زي كيف هن بيحكوا بطعمش خبز يعني.

0: إن كان من ناحية إذا كان عزف بحفلات أو غنى بحفلات، إذا كان أستاذ موسيقي ولا آخره. للأسف المجتمع فيش عنده احترام للفن بقدر كافي إنه يخلي الإنسان يتقدم بشغله ويكون هذا مصدر دخله الوحيد. فبفهم رأي الأهل من وين نابع، من وين جاي. بس عشان هيك يعني في مجال مثلا الإنسان يتعلم موسيقى ويتعلم معها أخرى إشي، أو يتعلم موسيقى ويطورها عشان يصير بمجال اللي بيقدر يأخذ منه دخل أكثر.
1: برح شو رأيك
2: زي ما قالت راما، للأسف إنه يعني بنظرة المجتمع ليش الأهل أساساً برفضوا بمرحلة معينة أو بوقفوا الدعم تاعهم اللي كان بجيل صغير، لأنه المجتمع عم بربط اسمك ونجاحك بتخصصك. يعني بالنسبة لهم إنك تكون بأي مهنة ثانية غير الفن أنت إنسان ناجح، إذا أنت بالفن معناته هم بيقللوا أو بيشككوا من المجال اللي أنت فيه. بس صدقني الفكرة كلياتها يعني ولا مرة كانت التخصص هو المشكلة. بكفي لو الناس تغير نظرتها شوي ببطل في مشكلة من الأساس. فبفهم الأهل من هاي الناحية إنه خايفين على أولادهم بمرحلة معينة.
3: وفي الدخول لباب موضوع الفن اليوم وامتهانه يعني كمهنة والصعود واعتلاء المنصات، إذا إحنا بدنا نحكي إنه زمان كان الفنان ينظر له كصاحب قضية ورسالة، محمد اليوم بعصر السوشيال ميديا والترندات السريعة في كثير أشياء تغيرت، منها كمان شكل الفن. السؤال، هل بتفكروا إنه السوشيال ميديا أعطت الفنان فرصة ولا حولته هيك يعني لكمان رقم من أرقام المحتوى وصناعته؟ يعني ما بين اليوم الإتاحة اللي عندك في بداية طريق كفنانات، هل السوشيال ميديا أنت وين منها؟ يعني بتساعدك أقل، بتساعدك فتحت لك باب؟
2: أكيد السوشيال ميديا هي يعني إشي اللي كثير مستخدم والكثير بيساعدنا أساساً نوصل للإشي اللي إحنا بنياته، منخلي الناس تتعرف علينا أكثر، مين إحنا، شو منسوي أو شو منقدم، وبنقدر نغير لو بنسبة قليلة نظرة الناس أو فكرة الناس للمجال بشكل عام. يعني
3: اوكي، وبتفكري مرح ما بين انه اليوم وكانه متوقع ومتوخى من الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا وبتطلع السوشيال ميديا انها تشارك اكثر من حياتها، فتي احيانا بمتاهات تبعت انه انا مثلا حابة انه اكون على السوشيال ميديا، بدي اقدم فن، بس بدي بس اقدم فن، بديش هسه ابلش اشارك انه شو انا بعمل بحياتي شو بعملش بحياتي. كنتوا احيانا بهاي المتاهات؟
2: اكيد، يعني انا بمرحله معينه بحياتي كنت كثير اشارك زياده عن اللزوم. يعني لو اجي اقارن قبل سنتين وثلاثه وبين هسه في فرق كثير كبير، بس وصلت لمرحله انه لا، انه انا بدي اوصل رسالتي اكثر من اني اشارك حياتي، لانه هيك الناس بتضيع الفكره اللي انا بدي اياها، بضيع الهدف الاساسي. يعني إذا بدي أقعد أشارك بحياتي ويومياتي الناس بتبطل تفهم إيش أنا، بتبطل رسالتي توصل صح أساساً للناس. فبفضل إنه ممكن يكون شوية مشاركة بس التركيز الأهم على الهدف الأساسي
3: اللي هو الغناء.
2: الغناء.
3: وراما شو رأيك بي؟
0: أنا أخذت السوشيال ميديا كمنصة خلينا نقول عشان أكثر ناس يقدروا يسمعوني ويشوفوني وأقدر أوصل صوتي لعدد أكبر من البشر. صراحة ما بعدني ما فتش بمتاهة إنه حابة أشارك أكثر ولا آخره. شخصيا فادتني السوشيال ميديا، ناس أكثر سمعتني، ناس أكثر شفتني. طبعا في تعليقات سلبية إنه الأغاني اللي بتغنيها مش أغاني دارجي، ما فيش إلها جمهور وإلى آخره. ويعني حسب رأيي كل كل كل نوع موسيقى وكل نوع غناء وفن في له جمهوره، وأنا بكتفي بجمهوري الموجود حاليا، يعني بجمهور الفن اللي أنا بغني.
4: أنا بدي أرجعكم خطوة لورا إسا بالموضوع، أنا بحب أخذ النقاش دائما خطوات لورا. حكيت جملة على الصراع كل وقت ما بين الفن كرسالة والفنان كمان كشخصية عمومية، إنه الناس بتطلع عليه، بتطلع على دوره، على أدائه، على موقفه، على كلمته تجاه قضايا معينة، وعلى البعد المادي، يعني الأفاق والإمكانات اللي يتيحها الفن. إذا بنطلع على المشهد في العالم العربي، خلينا نطلع عليه، يعني بنقول انه كيف حكيت، قلتي بطعميش خبز الكلمه
0: مزبوط.
4: ولكن اليوم بفكر الفئه المقتدره في العالم العربي هي فئه الفنانين واللي يعني يشتغلوا في هذا العالم، هن من حيث الامكانيات الماديه هن الاكبر، يعني الاكثر. انا بفكر اذا بنعمل استطلاع راي لاكثر اشخاص اللي بيدروا دخل شهري وسنوي هن الفنانين، لانه في جمهور عريض. هل بتفكروا انه الموضوع مش بالضبط موضوع يعني سوء العمل، إنما افتقار المجتمع العربي ل يعني مؤسسات ثقافية اللي تبني مشاريع وإمكانيات اللي تتيح لهاي الطاقات وهاي الخامات وهاي الكفاءات

0: والمهارات مساحات اللي من خلالها بإمكانية يتطوروا حتى ماديا.
1: شوف هذا الاشي بيختلف بين العالم العربي برا الدولة وبين مجتمعنا الموجود بالداخل هون. إذا بتطلع برا الدولة مظبوط الفن في له تقدير أكثر، في الجمهور بيقدر الفنان أكثر برا بالعالم العربي وبالغربي برضو، بس خلينا نتمركز بالعالم العربي. بس للأسف الفن الموجود عنا بالداخل يعني الفنان بوصل لحد معين من التقدم، بعدين خلص في حد بنحط له اللي بطل يقدر يتقدم أكثر. هاي واحد
0: حد يعني
1: حد انه مثلا في خلينا نقول الاغنيه تبعته بتوصل لجمهور معين وبتوقف، بتوصلش لبرا اكثر، ومثلا وقت الحروب او وقت الى اخره من الشغلات في شيء اللي هو بيوقف مثلا الحفلات، بطل مغنيه مع الحفلات، طفش عنده هو دخل ثابت غير الحفلات، معناته بنادي يفوت مصاري. اذا مثلا امتدت الحرب شهرين وثلاث واربعه مش عامل فيهن ولا حفله، وهو مثلا مش استاذ موسيقى والى اخره، هو فش له دخل ثابت اللي بيقدر يفوته.
0: بفكر هاي واحده من الاشكاليات كمان اللي كانت من الكورونا وطالع
1: بالزبط.
0: يعني توالي حالات الطوارئ اللي كانت
2: صحيح.
0: سلطت الضوء على اهميه انه يكون في مؤسسات طارعه الفنانين، لانه الفنان بالاخر يعتمد على الأنشطة والفعاليات والحفلات وإذا فش مؤسسات ترعى هذا الفنان بالإمكان أنه في مرحلة معينة أوضاع المادية تتدهور ونخسر يعني خامات وطاقات وقدرات هائلة بهذا الموضوع. وهنا بيجي دور كمان الأكاديمية، برجعنا حمزة على الأكاديمية ودور الأكاديمية، أنه الأكاديمية تخرج فوج يعني أفواج من الفنانين ومن الباحثين، وفي هنالك حاجة لبناء يعني استمرارية بهذا الموضوع. في عندكم طموح أو حلم أو رغبة إنه تتطوروا أكاديميا في موضوع الموسيقى؟
1: أنا شخصيا يعني مش بس بموضوع الموسيقى لحال عندي رغبة بإني أتطور أكاديميا، زي ما حكيت لك أنا حابة أتطور موسيقيا من ناحية الأرض الواقع، يعني مش من ناحية أكاديمية، طبعا مع مرافقة تدريب ومرافقة لمعرفة نظرية أكثر بالموسيقى الشرقية، بس مش من ناحية ألقاب خلينا نقول. بينما إذا بدي أطلع على العلم النفس والموسيقى مع بعض هنكدمج، طبعا أنا حابة أكمل بالألقاب وأتطور أكاديميا.
3: أنا شخصيا أكيد كمان حابة أتقدم بالموسيقى وأطور منها، وإذا كمان يعني بصح لي أكثر وأكثر أني أعمل تغيير فيها. خلنا نقول لأنه زي ما حكيت في عنا نقص بهاي الإشي بالضبط الأطر للموسيقى، وبنفس الوقت يعني زي ما حكت راما أنه إحنا بنوصل لحد معين ونوقف، يعني حتى لو أنه في عندك ناس اللي تيجي عن جد تقول بدها تعمل وبدها تسوي حفلات أو بدها تحيي الطرب الشرقي أو الكلاسيكي، مش رح عن جد يأخذ النجاح اللي بيستاهله، لأنه كمان بدنا نطلع على الجمهور اليوم أو كمستمعين، مش كثير في ناس عن جد بتسمع اليوم، يعني كداش بدك تعمل حفلات وكداش بدك تحاول بالذات هون بالمجتمعنا أو بالداخل، يعني مش رح توصل لمحلات اللي هي عالمية عن جد بحكم الظروف بحكم المحل بحكم الناس يعني. فإن شاء الله يعني نقدر نوصل لمحل اللي نعمل تغيير معين ولو كان بسيط، اللي نقدر نوصل إشي معين واللي نقدر نفرج الناس شو هي الموسيقى عن جد، واللي هي مش مجرد صوت أو مجرد هواية، هي أكبر صحيح. من هيك بكثير.
4: حكيت كمان مرح عن موضوع إنه شو اليوم الناس بتسمع أو هل تغير الجمهور ما بين الماضي والحاضر، واليوم كثير بنشوف ترندات، في أغنية بتطلع أكيد. ترند معين، آخر أغنية طلعت ترند أغنية الصبي الصغير الأردنية الروسية
3: يا زهرة
4: يا وردة البستان يا زهرة البستان، بحب نبقى نسمع جزء منها في الحلقة. هسا أنت وين بتفكروا من هذا الإشي؟ إذا بدنا نأخذ مثلا لو أنه نفكر لخمس سنين قدام، اللي بنكون بمحل اللي إن شاء الله بلشتن فيه أنه يكتب إلكن أغاني وتغنين أغاني خاصات فيكن وتصدرن ألبومات مثلا، هل كنتن وين بتفضلن تكون؟ أنه أنا لا بدي أغني أغاني عميقة معينة اللي بسمعها إن شاء الله لو ألف بني آدم ألف شخص، ولا بدي أغني أكثر أغاني اللي دارجة مع الترند مشان يسمعها مليون، ولا أنا بالنص بين لبين؟
3: اسمع بالآخر أنت حكيت اسمع مسمى، هي ترند يعني ترند وبروح، مش إشي اللي هو رح يدوم، مش إشي اللي رح يطول. يعني ليش يعني عنا المطربين لليوم الناس تسمعها؟ ليش لليوم تأثيرها موجود؟ ليش كل غنية هي عن عبارة عن يمكن لقبين موسيقى حرفيا عشان تقدر تحلل الغنية كيف لازم؟ جواب واضح انه اكيد رح اروح اغني اشي عميق، حتى لو رح يكون مستمعين قليلين، على الاقل انا رح اكون راضي عن حالي، رح احس اني انا تعب سنين اللي تعلمته مش رح يروح

0: مجتمعنا متنوع، وأنا ما بقدر أحيط بكل الجمهور إلا إذا بدي أكون ماشي مع الموجة يعني مع الريح. ولكن هي بتقول كمان إنه هذا تأثيره بالآخر عابر، عابرون في كلام عابر هذا كله. فاللي بيبقى صح. واللي بيرسخ في أذهان وفي عقول في أفئدة الناس في النهاية هي الإشي اللي له معنى وله قيمة.
1: مظبوط. يعني كداش في غنانة ترند عن جد ضربت ترند كداش يعني كبيرها كعادة ترند.
0: مظبوط. لا مظبوط. إيه فبدأ يعني أخذكم عن حلبنا نستغل وجودكم كمان هنا بهذا الموضوع. حكينا على الظروف وحالات الطوارئ والحروب والعنف والجريمة، ويوميا إحنا عم نفقد الأمل. وكانت الموسيقى حمزة في مرحلة معينة بدأت من الطبيعة، الإنسان أصغى إلى الطبيعة توحد مع الطبيعة، سمع أصوات، هاي الأصوات تحولت إلى موسيقى ما. في مرحلة معينة انتقلت إلى الجيوش، كانت يعني الجيوش عندما يعني تخرج للحرب للمعركة يكون في ثيمات موسيقية، في ألحان اللي من خلالها هن يعني فيها رمز للقوة للسطوة لمحاولة التأثير نفسيا على الجيوش اللي
1: مزبوط.
0: وكانت أكيد. في مرحلة معينة هي كمان محل اللي بيرفع معنويات، بالذات في فترات الأزمات والنكسات الاجتماعية والسياسية الموسيقى بترفع المعنويات.
1: مزبوط.
0: ممكن إذا بحطكم من كل واحدة يعني بهاي الحالة ممكن تغني مقطع اللي بيعبر عن الحالة اللي إحنا موجودين فيها في هاي الفترة.
2: أي أغنية حاليا هيك ممكن
0: إذا بتفكروا بالفترة من وحي الفترة؟
1: من وحي الفترة تبلش مراح إيه لحظة.
2: الموضوع صعب شوي إيه
1: يعني صعب تلاقي أغنية اللي تجمع لك كل المشاعر أو كل الأشياء اللي قاعدة تمرك فيها ف يعني أو الظروف. خلينا نحكي
0: هي محاولة لملمي يعني نلملم أنفسنا. قبل شوي راما في الدخول للقاعة قالت إنها بتحب جوليا بطرس، فهات
1: أنا هاللي عم بفكر فيه بس.
2: شي مقطع على جوليا بطرس.
1: بيتي هنا أرضي هنا البحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أساوم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضخ وعليك بلادي لو ساوم بيتي هنا أرضي هنا البحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أساوم سأقاوم.
2: الله
0: يعطيك العافية راما.
1: شكرا.
0: ما راح لديك مقولة أخرى؟ طيب حمزة أنا
2: بدنا هيك نروح مدام فتحنا باب الأغاني نحكي شوي محمد عن الهوية الفنية. يعني ممكن بعدهن الصبايا صغار ولكن ممكن بلشنا نفكرهم بهوية فنية معينة، فإذا بدي أسألك هيك شو مرح نوع الفن اللي بتحسيه أكثر بشبهك، اللي بتحس صوتك أكثر مرتاح فيه، بتحبي للمستقبل أكثر تكون مركزة فيه، تراثي ملتزم حديث فولكلور؟
1: صراحة أنا حكيت ورح أرجع أعيد إنه الفن الأقرب لقلبي هو الطرب، الموسيقى الشرقية القديمة الكلاسيكية لكل المطربين المغنيين الكبار. وأنا بشوف حالي إنه زي ما حكيت صح إنه ما في عن جد جمهور اليوم اللي هو كافي لأنه يعطي التشجيع إنك تعمل هيك إشي، بس مش رح أشوف حالي بمحل ثاني أبدا. يمكن أشوف حالي بالفن التراثي كمان قريب للقلب كثير وبعبر عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، فمن الممكن أن أشوف حالي بالفن التراثي بمرحلة معينة، بس رح أحافظ على شو اعتقاداتي وشو تفكيري ورح أكمل بالمسار اللي أنا فيه. ما أظنش أروح على مجال ثاني أبدا يعني أو طريق ثاني.
2: هلو. وراما حكت مرح عن موضوع الأغنية الفلسطينية أو التراثية، شو أنت علاقتك هيك مع الأغنية الفلسطينية التراثية؟
3: صراحة أنا بعتبر الفن هوية يعني والهوية لا تتجزأ يعني من إشي لإشي، فأنا بحب أغني غناء يعني مخلط، إن كان فولكلور إن كان شرقي قديم إن كان حتى الأغاني الحديثة في منها أغاني اللي هي عن جد بتخاطب روحنا وعقلنا. كثير بحب أبين موقفي من عن طريق الموسيقى. بالآخر زي كيف حكى قبل شوي محمد

0: الموسيقى دائما كانت نضال، وللنضال في أشكال مختلفة، وأنا موسيقتي وغنائي هو طريقتي في النضال.
1: يعني بتأمني راما إنه الفنان لازم يحمل قضية أو رسالة بفنه؟
0: أخلاقيا حسب رأيي لازم الإنسان يكون واضحة لجمهوره شو هي هويته وشو هو فكره. في طبعا بحكم المحل اللي احنا موجودين فيه بحكمش على فنانين الموجودين هنا إذا ما بينوش هاي الهوية، بس بكفي تكون موجودة بقلبهن يعني هويتهن الفلسطينية.
2: في حالات كمان حمزة ومرح وراما مجرد الأغنية يعني العربية بالكلام باللحن هو موقف بحد ذاته
3: مزبوط.
2: أمام محاولات الشطب والمحو والإلغاء هي تتحول لموقف. بدي أسألكوا في يعني من التجربة الأكاديمية، وأنتوا جايات من تجارب أكاديمية شوي مختلفة بالموضوع، يعني بجامعة حيفا وأنت في الأكاديمية
3: للموسيقى في القدس.
2: في القدس
3: مزبوط.
2: قديش في يعني اهتمام إلى اهتمام للموسيقى الشرقية بالتجارب الأكاديمية تبعتكوا؟ قديش في اعتبار للغناء العربي للفنانين العرب للموروث والتراث والفلكلور العربي والفلسطيني حتى في على مستوى الأكاديمية؟ قديش هذا الموضوع حاضر هناك؟
0: في جامعة حيفا للأسف هذا الاشي كان مخيب للأمال، وبحكي أخرى مرة للأسف إنه فيش وجود تقريبا للموسيقى الشرقية العربية بجامعة حيفا. التطرق أكثر خلال الكورسات للموسيقى الغربية منين أجت وتطورها وإلى آخره، وتقريبا يعني التطرق للموسيقى الشرقية والعربية شبه معدوم، هذا الاشي نظريا، بينما عمليا معدوم على الاخر فهي للاسف.
2: وانتوا كطلاب ما بتحاولوا يعني تفتحوا حوار مع المحاضرين مع المسؤولين عن القسم مع الجامعه عن اهميه انه تسليط الضوء على هذا الموضوع؟
0: صراحة بفوجي إسا إحنا عم نحاول يعني هيك بخلال الاستراحات إنه نكون كمجموعات نغني بالبناية كأنه نغني أغاني شرقية عربية. كلياتنا تقريبا منعزف ومنغني هالأغاني، غالبيتنا أصلا عرب بالجامعة ككل وبالموسيقى خصوصا غالبيتنا عرب. فإحنا هيك عم نحاول نتطرق للموسيقى الشرقية، وبالجامعة في حركات طلابية اللي هي عم بتحاول تعمل أمسيات ثقافية ومن خلالها يكون في فقرات فنية طبعا، وأنا يعني شاركت في أكثر من فقر فنية من خلال الحركات الطلابية، بس كتوجه لإدارة القسم أو إدارة الجامعة للأسف ما كان في توجه.
3: أنا شخصيا من الأساس كان اختياري أني أروح أتعلم بالأكاديمية في القدس هو لأنه هي المحل الوحيد بكل الدول اللي بعلموا شرقي، فهناك صراحة في اهتمام كبير بالموسيقى الشرقية العربية، وبتقدر تقول إنها هي أكثر يعني إلها اهتمام أكثر من باقي الأقسام الثانية. ما بعرف كيف الوضع، كيف ما حكت راما بجامعة حيفا أو بجامعات أخرى ما في اهتمام، وبالفعل صعب يعني بدولي كاملة ما فيش إلا محل واحد وأكاديمية عكدها بتعلم بس موسيقى شرقية.
2: يعني راما ومرح، أنا بدي أنضم للي حكته راما بهذا الموضوع حمزة. يعني أنا بذكر أيام ما كنت طالب في الجامعة وكان واضح غياب الثقافة والموسيقى والأغنية العربية عن المنصات المركزية في الجامعة.
1: صحيح.
2: فقلنا إنه إحنا ما نستنى كمان يعني إدارة الجامعة إنها أو نقابة الطلاب بهاي الحالة إنها هي تيجي وتعطي مقترحات وتبادر، فأقمنا وقتها نادي سمينا نادي يلا نترحبن. كان يوم أربعة بساعات المساء بعد الساعة 6 كنا نأخذ غرفة قاعة نلتقم طلاب عرب، كان أغلب الطلاب اللي يجوا من قسم الموسيقى والمسرح في الجامعة لأنه في طبيعة اهتمامهم بهذا المجال. فكنا كل يوم أربعة نعرض واحدة من المسرحيات الغنائية للرحابني ويدور نقاش بعد المسرح. أول شيء نستمع لنفس الأغنية لنفس الكلام، لأنه مسرح الرحابني هو مسرح عظيم بكل معنى الكلمة وبتناول قضايا سياسية واجتماعية في غاية الأهمية، وبعدين يصير في نقاش بين الطلاب على الفحوى والمضمون. وحوالين هاي المبادرة كان في طلاب، يعني الطلاب تبحث عن جزر اللي تلتئم فيها وتجتمع حول الموضوع فيها، وهنا بيجي دور الطالب. الطالب بهاي المرحلة مش بس كمتلقي، يعني أنا أتلقى برنامج الثقافي، إنما أنا أبادر أيضا كطالب إلى إنتاج هذه المساحات في قلب الأكاديمية الإسرائيلية، في قلب المؤسسات الجامعية،
1: وإلى خلق برنامج ثقافي آخر. وكمان محمد بوحي ما تقول يعني يستوحيني السؤال، إنه إحنا بنعيش في اغتراب معين كمان في الأكاديمية الإسرائيلية، في حالة اغتراب بشو بنتعلم وبشو بنعيش بالبيئة الجامعية عامة. هاي حالة الاغتراب أيضا هي تسقط على الفن، لأنه إحنا يعني كدي مثلا، فأنا هان بدي أسألك إنه كدي مثلا بتحسوا أو بتحلموا إنه بينفع بيوم من الأيام توصلوا للغناء على مسارح عربية وعالمية، تغني مثلا بعرفش بدبي بدمشق بفرنسا بمسرح عالمي، بحالة الاغتراب أو الفصل هذه، بحالة أو دار الأوبرا في مصر بحالة هذا الاغتراب اللي إحنا مفصولين يعني عن باقي العالم العربي في باقي الدول العربية.
3: اسمع، مش سهل يعني إنك توصل هيك مرحلة وبوضعك هون، يعني أبدا مش سهل، إلا إذا بدك كثير تتعب وتحاول وتوصل لناس يعني رح يكون مجهود شخصي كليا يعني إنك تيجي تعتمد على اللقب، لو إنك تعمل لقب ولقبين وثلاثة يعني ما بتقدر تعتمد على هذا الإشي، أو لو مش إنك يعني مش فارقة كديش أنت شاطر، كديش أنت بالمجال وكديش بتحب المجال، أنت مجبور تروح تطلع لحالك
1: خلي مجازة في معينة.
3: طبعا بدك حرفيا بدك يمكن تستغني عن حياتك أو أهلك هون عشان تقدر توصل لهذا الإشي، يعني مش سهل. فهي تحدي كثير كبير ومش بالساهل إنك تأخذ هيك قرار، إنه أنت عشان توصل لهيك محلات عالمية بدك تضحي بكثير شغلات هون، ويمكن ما حداش يتكبل اللي أنت بتقوله، يمكن يقولوا لك مجنون إيش بتسوي يعني لهالدرجة، فمش سهل.
0: بس طبعا بما أنه في حدا وصلها من قبل هو دايما بيظل حلم ودايما بيظل هدف، اللي ممكن هدف بعيد مزبوط بس على الأقل موجود إنه نوصله. هو كثير صعب زي ما حكت مرح، إشي جدا صعب إنه ينعمل، بس زي ما حكيت لك مش إشي مستحيل. بس ممكن نبلش من هون، يعني نبلش من الغناء بمسارحنا هون بجامعاتنا زي ما إسا حكيته، بالمسارح الصغيرة، بمسرح سرد مثلا بحيفا، بهاي المسارح اللي بتشبهنا القريبة على قلبنا، بعدين نصير يعني نطلع شوي شوي لبرا، وإن شاء الله يعني الواحد بيقول إن شاء الله
3: يعني بيفع نستغل أي فرصة صغيرة هون اللي ممكن تخلي الناس تعرفنا أكثر، أي عمل صغير، أي حفلة صغيرة، أي أمسية حتى، اللي ممكن هاي الإشي تقلب حياتنا بيوم وليلة، يمكن توصل، يمكن عن جد تضرب ترند ونوصل لأشياء اللي كنا نقول عنها شبه مستحيلة.
1: لأنه الطريق كمان ببلش بخطوة
3: 100%.
1: طب لو ما في يعني هيك بدي أسألك، لو ما في أي حدود أو معيقات في العالم، شو الحلم الفني المجنون خلينا نقول اللي عندك وياه، لو بدنا نقول عن جد ما فيش أي معيقات،
3: يعني قصدك لوين بدنا نوصل
1: مثلا؟ حلم فني إلك، تقيمي أوركسترا، تغني بمسرح معين، تعملي دويتو مع فنان معين، شو دار مع كاظم الساهري يمكن، ما عارفش.
3: سؤال حلو. يعني أكيد لو فيش معيقات كنت أكيد يعني إحدى الشغلات اللي راح أشتغل عليها أكثر وأكثر هي أني أكون مطربة عالمية محبوبة زي أي مطربة موجودة بالعالم العربي، لكل يعني أي مطربة اللي ممكن إحنا نسمع لها، فبتمنى أكون بمحل واحد فيهن أو أكون زيهن وأطمح أوصل لهن. يعني هاي الأكلة ما فيها أكلة إشي يعني ممكن أطمح له، طبعا غير الأشياء الجانبية اللي بقدر أعملها، معاهد، مدارس، تطوير، يعني كثير أشياء.
1: حلو. راما،
0: سؤال عميق صراحة. أنا بطمح أنه أغير صراحة نظرة العالم للموسيقى، يعني للأسف إذا بتيجي بتسمع الموسيقى الموجودة اليوم اللي عم تطلع آخر فترة تحولت، يعني من الموسيقى اللي هي يعني مقطوعة مثلا موسيقية اللي فيها تحليل زي كيف حكت مرحب لشوي بتأخذ يعني لقبين عشان تحلل أغنية منهن، لموسيقى اللي هي على نفس المقام، فيش اختلاف بالمقامات الشرقية، فيش موسيقى عربية بتشبهنا. فكنت رح أخذ الإشي لمنحة أنه بيكون في عندي مجال أكثر ناس تعرفني، أكثر ناس تسمع أغاني اللي رح تكون تشبهني، مش تشبه الأغاني الموجودة في عصرنا اليوم اللي فيش معنى لا للكلمة ولا للحن. أنا حكيت قبل ما نفوت على الهاي إنه أنا بحب جوليا بطرس بسبب قوتها وكبر الفرقة تبعتها وكبر جمهورها. فبرضو كنت بطمح إني أكون في محلها بهذا الجمهور وبهاي القوة.
2: طب أنا بدي أسألكوا يعني في مساحات اللي هي اختفت, يعني فكرة الحيز العام في بلداتنا في عزوف يعني من الناس, كان في ساحات وفي مهرجانات وفي أيام اللي الناس تجتمع حواليها, يعني

0: في الرزنامة السنوية المحلية وحتى كمجتمع ككل يعني. واليوم المشهد اللي بيحضرني لما بتفوتوا على نادي رياضي في الموسيقى اللي النادي الرياضي اللي بشغلها وكلياتها بإيقاع سريع وكذا، في منها بقولوا انها هي محفز، ولكن كل شخص في النادي الرياضي حاطط السماعة الشخصية تبعته على أذانه، يعني في خلينا نسميها كل واحد عم بلجأ للمساحة الخاصة تبعته. قديش بتشوف انه في أهمية لإعادة إحياء مساحات مشتركة للفن والموسيقى يكونوا جزء مركزي فيها، يصير في غناء جماعي، غناء تفاعلي،
1: يحملوا رسالة
0: اللي من خلالها كمان الأغنية تكون أغنية جماعية اللي كله بيشتمي حواليها.
2: أوكي، شوف، هو الإشي اختفى أو الحيز العام اختفى من الساحة الفنية بسبب الأشياء اللي عم بمرق معها فيها مجتمعنا وشعبنا ككل. يعني إحنا حاليا مجتمع ضعيف وشعب ضعيف، وعم بركز أو بحط اهتمامه وطاقته بكيف يخفف العنف الموجود عند أبناء شعبه إلى آخره. فأتوقع هو السبب اللي خلى الفن يختفي من الحيز العام، مش بسبب إنه الناس بطلت حابة أو حابة أكثر تهتم بمساحتها الشخصية. بتوقع الاهتمام بالمساحة الشخصية أجا كنتيجة للضعف والتعب اللي عم بيعاني منه شعبنا ككل. إنه أنا إسا بدي أهتم لطاقتي، لأنه إذا ده أهتم لطاقة المجتمع أنا عم بتعب والمجتمع عم بستنزف طاقتي. بس إحنا بالآخر كلياتنا إيد واحد، إحنا كلنا مجتمع واحد، واللي بيطلع الفنان للجمهور هو الجمهور نفسه، يعني اللي بيشجع الفنان إنه يصير فنان وهن الناس. فأنا حسب رأيي بحاجة جدا إنه نرجع نفوت الفن على حيزنا العام، وهذا إشي ممكن يكون يعني طريقة إنه يخف العنف وإنه نستثمر طاقتنا بمحلات اللي هي أحسن وأحلى وبتلبق لنا أكثر وبتشبهنا أكثر. يعني
1: كان لكراما مبادرة حلوة قبل أسبوع مثير للاهتمام، تحب تشاركينا فيها؟ الغناء مع جمهور.
2: الغناء مع الجمهور مزبوط.
1: تحكي لنا كيف كانت وشو فكرتها؟ أنا ما سبق وسمعت بهيك فكرة
2: صراحة. كانت الفكرة هي إنه أنا حابة أخذ طاقة من الجمهور، حابة أسمعهن يعني وهن يغنوا معي، ومش بس هن يقعدوا يسمعوني، لأنه زي كيف إسا حكيت هي دائرة وبتلف، يعني الفنان أساسه الجمهور والجمهور بطلب الفن من الفنان. فكانت فكرة إنه غناء مع الجمهور عملناها بحيفة، كانت رهيبة صراحة. أصوات الناس هيك حوالي كيف كانوا يغنوا، كيف كانوا يزقفوا، كانت الأمسية أغاني متنوعة من طرب لفولكلور لأغاني جديدة وإلى آخره. والمفاجأة كانت أنه كل الحاضرين حافظين كل أنواع الأغاني، وهذا إشي جدا أبسطنا.
0: وين كان التفاعل أكبر، مع أي جانر موسيقي؟
2: صراحة كلهن، بس أكثر إشي كان الفولكلور.
0: فولكلور
1: فولكلور ناس بتحفظه.
0: مرح، قديش بحسب رأيك الناس هي اللي بتحمل يعني بالآخر الفنان، وهي بتحمل هذا المشروع، هي بتحمل الأغنية، فعشان كيف حكت راما قالت عشان أنا أنجح أنا بحاجة لا يكون في وراي ظاهر معين، ظاهر هو الناس، هو الجمهور، هو اللي بيبندني. قديش بتشوف هذا الإشي عن جد هو محور بهذا الجانب؟
3: طبعا إشي كثير مهم، لأنه بالآخر زي ما حكت إنه الفنان بدون جمهور هو إيش يعني، هو لا شيء. بس بنفس الوقت عشان يكون عنده جمهور هو لازم بالفعل يكون فنان، يعني لازم يكون عنده القدرة على إنه يقدر يسوي لإله جمهور، يكون عنده ناس ويكون عنده المقومات الصح، كصوت، كشخصية، كطابع، يكون قريب من الناس. يعني أنا مثلا شخصيا كثير بحاول أكون في محل فيه توازن، يعني بحاول دايما أقدم إشي قريب للناس وبنفس الوقت أقدم إشي اللي أنا أحبه. يعني مش سهل، بس إنه الأساس الفنان جمهور وجمهوره أساسه فنان.
0: حمزة، شو رأيك تأخذنا للمحور الأخير في الحلقة؟
1: يعني فعلا لا يمال، وكنا ما كانش بنفع ننهي الحلقة بدون ما نعمل فقرة أطربنا. بدنا نعمل هيك تحدي سريع، بدناش نسمي حتى تحدي، بدنا نسمع، بدنا ننطرب. رح أسألكين أسئلة وبأول أغنية بتخطر عبالكن بتجاوب على السؤال يعني بنحب أنه نسمعها. يعني مثلا رح أسألك مرح وأقول لك أكثر أغنية فلكلورية تراثية بتحبيها وتعطينا هيك مقطع منها.
3: لحظة.
1: ممكن راما إذا جاهزة يعني.
3: أنا أكلب الفلكلور صراحة. يعني إذا بدك راما تفضلي.
2: أكثر غناية على دلعونة صراحة.
1: تغني لنا مقطع منها
2: طبعا.

0: على القدس الشريف سلم عطيري وتراب بلادي سجد حريري والمي بلسم والبعد جنونا.
1: الله يسلم صوتك. طب ما رح كلي لنا وضحكنا على إشي إحنا برا يعني عن أكثر أغنية كنت تغنيها وانت صغير، غني لنا إياها.
2: يا طيب يا حمزة ماشي. هاي الغنوية أكثر غنية غنيتها في حياتي. لا هي كان عنا طحون. يلا.
0: كان عنا طحون نبع المي قدام ساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن للحي قمح وسهريات ويبقوا الناس بهالساحات.

0: يا سلام. طب أغنية لفنان أو فنانة كثير بتحبه؟ أي أغنية لفنان كثير بتحبه تعطونا مقطع منها.
1: ومش جوليا راما.
2: لا جوليا خلص غنينا لها.
3: صراحة فيش فنان عجد مفضل، بس إنه أكثر صوت بحسه قريب لقلبي فيروز. حنوني كثير، بتأخذني العالم ثاني دايما، فبحب أغني لها. يعني رجعيني يا هوا، بحس إنها كمان بتعبر عني بمرحلة معينة.
0: حلو.

0: الله الله. وننهي مع راما بأكثر أغنية كما هيك بتحبيها تسمعين إياها.
1: أكثر أغنية بحبها
0: أو من أكثر الأغاني اللي بتحبيها؟
1: بحب أغنية توبة لعبد الحليم لأنه بحس هيك عبد الحليم هيك ضحكته وهداوته هيك كثير بحبه. توبة كنت حصدقتني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك. توبة كنت حصدقتني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك. بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك لحسن أكدب روحي وأقوله نوبة وبعدها توبة توبة.
2: السلام. يعطيكم ألف عافية صبايا. نتمنى لكم طبعا النجاح في المسيرة الأكاديمية والمهنية وأهمية يعني التمسك بالحلم يعني بعيد عن يعني أعباء الواقع المادية والضغط الاجتماعي والانتصار إلى الرغبة والحلم والاستمرار في هذه المسيرة حتى النهاية. وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من برنامجنا كامبوس. كان معي زميلي حمزة سمارة والفنانات الصاعدات راما نصار ومرح منصور من عرابي إلى الطيرة، من الناصرة غردنا إلى القاهرة.

0: بيروت وأغرينا أيضا في عوالم وفي فلك وفضاء موسيقي واسع ورحب. نلتقي بعد الفاصل الإعلاني وبعد نشرة الأخبار لإتمام المحور الثاني من الحلقة. كونوا معنا وحتى ذلك الحين ابقوا بخير.
1: يلا
2: تكلم
3: زيد كم.

الأخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. نفت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل إصابة بفيروس هانتا في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح. وأوضحت الوزارة أن الأخبار المتداولة ترتبط بمواطن عاد من أوروبا في ديسمبر العام الماضي، مؤكدة أن لا علاقة لحالته بالمرض المتفشي على متن السفينة السياحية المتجهة إلى القارة القطبية. نظمت اللجنة الشعبية في سخنين مساء اليوم وقفة احتجاجية ضد آفة العنف والجريمة وجباية الخاوة في المجتمع العربي. ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها شعارات باللغتين العربية والعبرية تدعو إلى إيقاف حرب الجريمة والخاوة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة 85 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا منذ 2 آذار الماضي إلى 2727 قتيلا وما يزيد عن 8000 إصابة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض أهداف جوية مشبوهة أطلقت باتجاه قواته في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. كما أعلن الجيش عن اغتيال 20 عنصرا من حزب الله كانوا يخططون لاستهداف قواته في جنوب لبنان. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن دماء كل من يهدد دولة إسرائيل مهدورة على حد قوله، مشددا على انتهاء ما وصفه بزمن الحصانة في العاصمة اللبنانية بيروت، ومشيرا إلى اغتيال قائد قوة رضوان التابعة لحزب الله أحمد غالب بلوط. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إلغاء الفعاليات عند الحدود الشمالية تحسبا لاحتمال رد حزب الله على اغتيال قائد قوة رضوان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل تقييم الوضع في الجبهة الشمالية في أعقاب الغارة التي استهدفت أمس الضاحية الجنوبية. كما أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء جلسة الحكومة المقررة يوم الأحد المقبل دون توضيح الأسباب. أفاد مسؤول في

0: الخارجية الأمريكية بين جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين. يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية. كشفت مصادر أمريكية عن احتمال تلقي رد إيراني اليوم على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وسط مؤشرات متزايدة على قرب التوصل إلى اتفاق. وبحسب ما نقلته شبكة CNN فإن المفاوضات الجارية تعد الأقرب حتى الآن إلى إنهاء النزاع في ظل تقدم ملموس في النقاشات بين الجانبين. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس حاليا المقترح الأمريكي الذي نقل لها عبر الوسيط الباكستاني، وأضاف أنه لم يتم التوصل حتى اللحظة لموقف نهائي ولم تقدم إيران ردها للجانب الأمريكي على أن يتم إبلاغ الوسيط الباكستاني فور الوصول إلى نتيجة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء هذه الليلة إلى البرودة ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، كما وتشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا على درجات الحرارة مع أجواء صيفية مستقرة. درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة في القدس 9 درجات، الجليل الأعلى 8، طبرية 12، الناصر 11، حيفا والساحل 14، تل أبيب ويافا 15، النقب 12، وأخيرا في إيلات 17 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، عدنا لكم بالساعة الثانية من برنامج الكامبوس، ومعكم حمزة سمارة وزميلي دكتور محمد خلايلي. يقول إدوارد سعيد إن الهوية ليست شيئا نحمله، بل شيئا نعيد روايته باستمرار. وربما لهذا السبب بالذات الشعوب لا تحفظ نفسها بالكتب فقط، بل بالأغاني، بالحكايات وبالخطوات التي تضرب الأرض كي تقول نحن هنا. الدبكة ليست رقصة فلكلورية وحسب، هي شكل من أشكال الذاكرة. حين تتشابك الأيادي ويتوحد الإيقاع، تشعر أن المسألة أكبر من مجرد موسيقى، كأن الناس للحظة قصيرة يهزمون التشتت والخوف والعزلة. بعنفوان وقوة تروي كل خبطة على الأرض، كل خبطة قدم جزءا من الحكاية.

0: وللحديث أكثر حول الموضوع معنا ضيوفنا الأعزاء من الاستوديو وطن كيال وسهيلة أبو لاشين. وطن هو فنان ومصمم رقصات ومدير فني ومؤسس لجمعية رمق للفنون الأدائية، يتميز بإعادة تقديم التراث وتصميمه بأساليب فنية. وسهيلة مديرة ومؤسسة لجمعية رمق، وهي مختصة في إدارة المشاريع الثقافية والاجتماعية والمبادرات الفنية التربوية. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك،
0: نورتو. وطن، بدي أبلش هيك وقبل ما نخوض أكثر بموضوع رمق وأسألك، يعني لقب ثاني في تصميم الرقص، ماذا يعني ذلك؟ يعني لحد كده كان الموضوع مألوف، ولحد كده كان غريب بالذات على الناس، المجتمع المحيط، من وين نبعت هذه الرغبة في امتهان ودراسة هيك مجال مميز؟
2: يعني انطلق من إيمان إنه بالأساس إنه التراث إشي اللي إحنا طول الوقت بنضلنا نبحث فيه ونقدمه بطريقة اللي بتتحكي مع روح العصر اليوم، هي مش إشي متحفي اللي إحنا حفظناه ولازم نضلنا نقدمه زي ما هو. ونفس الوقت أنت لما بتورث أنت لازم كان في عندك مفهوم اللي أنت بدك تعيش تروح العصر بدون ما تغربه. وهذا المطب اللي كان اللي بيناتهم شعرة بين التغريب وبين الحفاظ على الروح الفلسطينية بنت اليوم، اللي أنا بدورث تراث بس مش بدورث نوع رقص مغرب.
3: يعني سهيلة، بهذا الموضوع الاستمرار اللي حكى وطن، يعني ليش دائما التراث يعني يرتبط بس بالماضي، كأنه نتناوله بشكل ماضوي بشكل متحفي كيف حكى وطن، وفي كل مرة محاولة أنه نجيب إشي فيه روح الحداثة وروح العصر، يعني وكأنه يرتبط بشكل مباشر بالغرب وبالثقافة الغربية.
1: حسب رأيي في فجوة معينة بين أنه كيف أنت توصل هاي الرسالة للناس وما تعطيهنش هذا الشك، أنه فجأة ممكن أنا بدي أفرجيكم أنه بدي أفرج التراث بطريقة اللي هي مختلفة عنكم، أنا بدي أوصل التراث للجيل الشاب وللعصر الحديث وكل هاي الأمور، بس لازم الأساليب والطرق والأدوات تكون ملائمة لأنه توصل الرسالة يعني بطريقة اللي هي صح.
0: وليه اخترتوا اسم رمق؟ يعني لو أهلي فكرت، يعني هل بتشعروا أنه التراث اليوم بعيش الرمق الأخير؟ يعني ليه رمق؟ من وين أجا؟
1: هو يعني أجت من هون هي الفكرة، بس هي الفكرة أنه الرمق الأخير أو النفس هذا اللي له أثر بيكون بالآخر، اللي هو أثر كتير مهم إحنا بدنا إياه يعيش بحي ومتجدد، فإحنا بناخد هذا الرمق الأخير ومنحاول أنه نحدثه ونجدده بطريقة اللي هي تكون ملائمة لكيف حكى هويتنا اليوم ولتراثنا ولكل الأمور اللي هي متحددة.
3: يعني قبل ما انضم للسؤال اسالك سؤال قبل قنيت، بس حمزه اخذ السؤال ومشي فيه، شو لمكوا على بعض؟
1: سؤال حلو.
3: يعني من وين فهمت الفكره، بس شو لمكوا على بعض؟
1: الصراحه احنا بشي مرحله بحياتنا تصادفنا انه احنا اشتغلنا بمحل اللي هو انا كنت عم بدير يعني مشاريع اللي هي مبادرات فنيه، ووطن انضم لطاقم التدريب اللي كنا نبني فركه، فمن بين كتير اشخاص وعن جد اشتغلنا كتير سنوات مع بعض وحتى انقطعنا كمان سنتين، رجعنا فكرنا وشفنا انه الاداره الفنيه هي تختلف عن الاداره اللوجستيه والمهنيه وكل هاي الامور، ودفكة انا بشوف يعني بالاخص انا بشوف انه الفنان او اللي بيشتغل في تصميم الحركه هو مش لازم يغوص بالاشياء الاداريه وبالامور الاداريه، لانه هذا كتير باخذ منه طاقه وبستنفذ منه كتير طاقات، ففي هيك إيش جمعنا.
3: يعني اللي فاهمه انه انت يعني وطن هو المدير الفني وانت المدير
1: الاداري بالضبط، مع انه انا راقصه يعني كنت مع بفرقه وطن يعني بشي مرحله،
2: وهذا اللي جابنا للتكامل، انه كل واحد جاي من محل بس احنا فاهمين الرؤيه نفسها ولوين رايحين وكيف ممكن نتكامل مع بعض.
3: وبدي ترجعنا لانه في ناس عم تسمعنا وسا، يعني وصلتني رساله كمان بتقول لي شو يعني لقب ثاني في تصميم الرقصات، في يعني هيك موضوع، في هيك مجال، فمنصة لك يعني بهذا الموضوع.
2: يعني في لقب أول وفي لقب تاني في تصميم الحركة وفي تصميم الرقص. أنا عملت أول لقب أول حركة، أنا بالأساس كنت أدرب فرق موجود، والنمط الاستعراض التراثي هذا نمط بلشت فيه من قبل ما أتعلم التخصص، فأنا بلشت اللقب يمكن بعمر 30 كمان إذا مش بعد. كان طول الوقت عندي حلم انه بنفع نسوي مدرسة اللي هي مختصة بالمجال التراثي.

الله.